0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: أحسن تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوة. والمرة دي أنا حاسة إنه في حاجة مختلفة. بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: أنا محضرة لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزة؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت إليه أم ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم ابن في الكتاب مرات يقول ابني الزبدي، اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو؟ قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس، أو يعني تتألموا نفس الألم أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقول

0: خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم يا أخي زي ابن الإنسان، اللي هو بيتكلم عن نفسه زي ابن الإنسان، ما هو جاي عشان عشان الناس تخدمه، بل هو جاء عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
1: تمام،
0: كلام رهيب.
2: أيوة، ومليان على فكرة.
3: مليان.
2: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
0: صابر أول واحد بيرد طبعاً.
1: كل مرة.
0: كل مرة صابر.
2: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
1: يعني بس بيبدأ بيسوع، أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
2: وبرضه في 20 بنفس
3: في 20
2: إليه الضمير ده عايز
3: قدمت إليه وسجدت.
0: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
2: طيب تاني وين؟
0: في 22 المسيح قال يا أخي لا سوري مش 22، في 23 قال لهم يا أخي أنت لو حتقدر تشربه من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء، هو قصده به الله الآب.
2: برضو تاني
3: في 25 فدعاهم يسوع.
2: أيوة،
3: وغار لهم.
1: 28 ابن الإنسان، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
2: كده غطينا. طيب خلينا
1: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
2: في ملكوتك
0: يا
2: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا، الشخصيات الموجودة
1: في أول عشرين تقدمت
3: أمه.
2: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
0: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي.
3: فلما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ.
0: عشرة التلاميذ. كانوا غضبوا.
2: أيوة طبعاً. اختازوا.
0: وبعدك ذكر الرؤساء، يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين، شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكذا.
2: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان. تاني
3: عندنا في 26 فليكن لكم خادما، خادما هنا برضو الإنسان عبدا.
2: كثيرين
0: يعني من أراد أن يكون عظيما فدي كلكم خادم.
2: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص.
3: عن كثيرين.
2: كثيرين.
0: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل ذكرها، لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان، يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه. يعني
3: كإنسان
0: جيد ما عشان الناس تخدمني، لكن بس عشان أخدم الناس.
2: حلو. خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو، أو الفكرة العامة فيه شنو؟ الفكرة العامة أول حاجة، فكرة العامة شنو؟
3: التواضع. ممكن هو بيتكلم عن التواضع أو الطريقة، حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة، الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
2: أنا شايفها بطريقة ثانية، أنا شايفها قائد خدام. وحقول خدام يعني في أقصى صورة، لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد. فما حقول خادم فيها شكل تفخيم، لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
3: أنا قصفة كده
1: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد، إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط، بمعنى إنه أنا أخدمهم برضه، أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غايد، فأنا بقدر أكون غايد لهم. يعني زي أن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر، والآخر عادة ده الزر تلقى بيهتم بالناس إنه كيف

0: وطبعا اخر اياته وهو قايله ونعيش عليه هو الموضوع ذاته ان عاوزين تكونوا عظمة ابقوا خدام، عاوزين تكونوا اول ابقوا عبيد. يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
1: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات، لان لاحظتوا الام دي جاية بتعمل، جاية عايزة انه اولاده واحد يكون عن يمين المسيح، واحد عن شماله، لدرجة العشر الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا. موضوع ذاك المعام جنبه
2: هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه. فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
0: انا داير اقول حاجه، بس يمكن حاجه فطيناها طيب معلش، انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده؟ يعني احنا كما بعض نفكر في يعني شنو الفكره الجديده، مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده.
1: هو مربوط أنا في ذهني كويس، كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لأي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة، وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده. لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم، وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
0: أنا مع يعني أنا نفس كلامي، بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا، ما هو المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني أقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
1: أيوة
0: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك، اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي، في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك. أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي، إنه الله بقدره وبجلاله
1: يكون
0: يجي ويبقى
1: الصفات اللي الناس ما بتحبها
0: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، سبا شيء فعلا يعني.
2: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
1: ايوه
0: يا على ما اظن.
1: ايوه
0: العبد ما عنده حقوق
2: مملوك عشان في كلمه عظيم فضدها خادم. ممكن تكون كده
1: الفكره كمان حتى في صياغ النص كله، انه الزولة دي جات عايزه مكانه رفيعه لاولادها، فقام اول حاجه تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها؟ النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب، وحيكون لأنه تكلم عن شكل
0: الكأس.
1: أي يعني في مرار، هل حتقدروا تشربها؟ وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء، خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد؟ وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية، لكن هو أداها وصفة صادمة، غير انهم حيكونوا عبيده ويخدموا، لكن في الم وفي معاناه وفي تعب وفي تضحيه قد تؤدي بروحك، يعني تكون فديه لاجل ده. فده يعني دي انا بشوف انه دي اكتر حاجه لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد، الله العظيم، وانه انت عشان تاخذ العظمه دي محتاج انك انت تبقى عبد وخادم، تبذل نفسك لاجل سيدك.
0: كويس تمام جدا، لكن على ما اظن انت خشيتي في النقطتين مع بعض. يعني احنا كنا حاسين في الله صح؟ يعني شنو الاعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا انت
3: خشيتي. انا في رايي انه يعني الله بيقول لي انه يا اخي انت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايز تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
2: عايز تكون قريب مني،
3: يكون بسيط انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما ايمن بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه الجيل يكون بسيط، يا هو تقبع عبد او تقبع يعني زي العبد او تقبع زي الخادم تخدم الناس زي. ف
0: عارف صابر مش هو صعب بس صعب حسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
3: الوضعية
0: بتاعت العبد الزمن ذاك
2: انه يباع ويشترى
0: وانت كخادم انت كده ما عايشين. هي صعبة جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشين محيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعة انا ذاتهم ده
1: خدام
0: جيد انه
2: اخدم
0: بعيش انه خدام. وحس عشان أنا احنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بقى صعب
1: مش بدخلك يا عيب
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكية
3: ما عندك مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
1: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كأس صعبة جدا، ألم يعني في كلفة باهظة، هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، أنت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدام يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
2: طيب تخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو، وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو، فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
1: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
2: أيوة دي الطبيعة البشرية،
1: الطبيعة بالذات لو بقيت في منصب عالي.
2: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
1: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
0: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حاسس
1: بحاولنا
0: بتتكلم فجأة إنه أنا إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكر الموجود، لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
2: لازم ترجع تكونوا في الآخر
0: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
1: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
0: يا
3: شكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عايز تستقبل افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
1: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحية على فكره عجبتني.
3: اعمل كده دي وصفه هاي هي صعبه وفيها لكن
1: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
0: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
1: بعد الروشيتا
0: بعد
3: لا
1: الروشيتا دي اخر حاجه عند الدكتور. هي كلمه روشيتا ليه؟ لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي. يعني الام دي حريصه على اولادها ديل ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية، عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملكوت الله،
2: عن ملكوت يعني الله.
1: أيوة. وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزه لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصه لزول تاني دي الاولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الام اللي حريصه على مكان اولادها ديل، وهم جاوبوا رغم انه سال الام، لكن هم جاوبوا قالوا ايوه احنا عندنا استعداد نشرب الكاس دي. وحقيقي انا عجباني جدا كلمه روشيتا، انه كيف عالج الرب الرد على ده، انك انت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليه شطبتي راسنا بكلمة خدام؟
1: احنا عايزين نتعود عليها.
3: صعب انك تقول لذول خدام، يعني احس احنا في الكنيسة ذاته
1: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع
2: قد خلي خادم دي بتكون فيها طوب براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فياريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر احقق الروشيتا اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه، يعني طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر أكون. فانا لازم اكون عبد يعني.
1: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل بتاعك صراحه. الخادم منك بلا
0: يا احسن لي هو ان احنا يعني ربنا يدينا المقدره.
1: امين.
0: عادة الكلام سهل جدا يعني أنا مكلم اللي نتكلم كعبد لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالباية، إنه ربنا يدينا المقدرة الشيء. حاسس ان احنا ساكت لو واحد
1: بيعرينا،
0: لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
1: حقي.
0: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآله، بس هو موجود آله.
1: ايوه
0: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط.
1: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
0: لا تمام
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا
3: هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة نصفافي.
0: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا، عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعانا، عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيت فتى كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا في راديو سمر، أهلا بكم دائما في برنامجكم صباح بلدنا. تحية لكم من الفريق العامل، تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد، وسعيدين كل السعادة في بداية أسبوع جديد إنه نتجمع مع بعض ونتلاقى مع بعض عبر الأثير، ومبسوطين جدا لكل المتابعين ولكل المستمعين لكل الناس اللي بتتابعنا. يا رب إن شاء الله أسبوع مبارك وأسبوع جميل، ربنا يوفقك ويوفق الجميع أيضا في الرحلة الجديدة في هذا الأسبوع، ببداية موفقة، بداية كلها خير، بداية كلها رضا. أحد مبارك للجميع، ونصلي إن ربنا يدينا يوم جميل وإحنا في محضره، وزي ما بيقول الكتاب المقدس فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. وصلاتنا ودعواتنا في هذا الصباح الجميل إنه ربنا يبارك حياتنا ويبارك أسرنا، وإحنا بنجي في الصباح نقدم عبادتنا ونقدم سجودنا لهذا الإله الحي. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا خارج السودان وداخل السودان، مرحب بكم، ونتمنى دايما إنكم تكونوا معنا، نتمنى إنكم تشاركونا في هذا الصباح في مشوار حلقتنا. ومجرد ما يصلك اللينك، مجرد ما توصلك الحلقة، صبح وسلم وحي الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. كمان المستمعين الكرام بنذكركم في هذا الصباح انه انتم دائما معانا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ومجموعة كوكب رائعة من المذيعين والمقدمين في كل يوم، يعني من الليلة لحد يوم الخميس. ذكركم كمان بأنكم تتابعوا برنامج أوريتيا بلغة الفور من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان بنذكركم أنكم ممكن تتابعوا برنامج ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. إذن بنذكركم برقم التواصل، ممكن تتواصلوا معنا عبر الرقم 0539-79-56-35-39-9. أهلا بأي سؤال، أهلا بأي رأي، أهلا بأي فكرة، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. يلا احنا في صباح جديد وفي حلقة هذا الأسبوع الجميل وفي الأحد المبارك، سعيد جدا انه يكون معاي ضيف عزيز، ودايما من وقت لحين يعني هو بيطل علينا، واحنا بنشكره جدا جدا انه بلب

0: صباح النور، ازيك يا هيثم؟ مبسوط شديد اشوفك الليله، شكرا لك.
1: كمان مبسوطين باسبوع جديد وخواتيم يعني شهر السبعه. يمكن الناس تكلمت كثير دكتور انه الشهر مشى سريع، والناس مع الضغوطات ومع السخانه ومع الحاجات دي اللي مادي الاسبوع او الشهر مشى سريع جدا. يعني احنا الليله 26.
0: ايوه، يمكن الخلاه يمشي سريع انه كنا مشغولين بكاس العالم والاثاره والوقت الجميل اللي قضيناه في كاس العالم، فالوقت مشى سريع بصراحه.
1: ايضا دكتور الاجواء برضو كانت ساخنه جدا، يعني مش بس يعني في افريقيا فقط، لكن حتى في اوروبا لحد هسي كانت يعني بدات الحرائق بتاعت الغابات
0: في اسبانيا وفي فرنسا.
1: نعم، حاجة
0: في تونس برضو في حرائق،
1: حاجة ما سهلة جدا. حتى يعني كندا ولما الغابات يعني تحرقت اتأثرت أيضا المباراة، يعني لأنه كان في تعليقات بأنه في دخاخين كثيرة جدا وكان ممكن تشكل يعني مشكلة كبيرة للعيبة في التنفس. ولكن يعني في مشكلة أصلا وفي حديث كثير حول البيئة أو حول الأجواء بصورة عامة، يعني في تغيير أجواء كده في الأوان الأخيرة بطريقة غير مسبوقة.
0: صح، طبعا ده للأسف الإنسان يعني بيستخدم الكرة الأرضية بطريقة بشعة، يعني الغازات الطالعة والانبعاثات الحرارية من المصانع والوقود والتلوث بتاع البيئة، ده كله بدأ يأثر في العالم. وبنشوف إنه في ارتفاع يعني غير مسبوق في درجات الحرارة في منطقة زي أوروبا كانت دائما معروفة بالبرودة والآي. ففعلا نحن بنجني الثمار بتاعت استعمالنا السيء للكرة الأرضية يعني.
1: وكمان أيضا محطة سريعة صباحية عن الأجواء المتغيرة في محيطنا هذه الأيام، إذا كان السودان أو الدول المجاورة إحنا موجودين فيها، إرشادات صباحية كده، نصائح، لأنه يتقلب الأجواء شيء فشيء، يعني درجة حرارة عالية وبعد شوية الجو يعني يتغير يبرد، لكن شنو الأكثر يعني بنحتاجه إنه ننتبه له ونخلي بالنا يعني حتى في حذرنا الشديد في الأيام دي، يعني حتى مع تغيير الأجواء.
0: أنا أفتكر طبعا أهم النصائح إنه الحياة المخيفة هي ضربة الشمس طبعا، والسخانة الشديدة دي ممكن طبعا تكون عندها تأثير صحي سيء علينا، فالواحد يتجنب الخروج في وقت الشمس في الصباح إلا للأعمال الضرورية شديد. وبعدين يستخدم يعني يستحسن إنك أنت لو ماشي في الشمس فترة تلبس طاقية، تلبس يكون معك مظلة ولا حاجة، وتحاول تشرب مويه كتير، لانه نحن في يعني بنكون مشغولين مرات بننسى شرب المويه او بنشرب بس لما نعطش.
1: نعم،
0: وده ما صح. يعني انت لما تحس بالعطش معناه جسمك اوريدي هو فقد كميه كبيره من السوائل، فانت مفروض تشرب حتى لو ما عطشان حوالي 8 كبابي في اليوم، ده في الايام العاديه، فما بالك في الصيف. فلازم دائما تكون بتشرب، بالذات الناس الكبار طبعا والأطفال الصغار بينسوا موضوع شرب الموية ده. فنحن واجبنا إنه يعني الناس الكبار دي نذكرهم بشرب الموية وبالأطفال وكده، ونحاول نلبس ملابس يعني خفيفة، ملابس فاتحة، ما تكون ملابس سودة وكده بتزود علينا السخانة. ويعني دائما الموية تكون في متناول يدك، وحاول إنك تتجنب الشمس، الإشعة المباشرة للشمس، بالذات لو أنت ما عندك موضوع مهم ينزلك الشارع يعني.
1: نعم. إذن المستمعين الكرام في هذا الصباح جرعة صغيرة كده، محطة صغيرة يعني إحنا منها من الصباح كده نخلي بالنا فيها ونكون منتبهين شديد، لأنه ممكن نتأثر وممكن تكون في عكة صحية كده، يعني احنا مخلين بالنا منها. نحتاج لتوجيهات، محتاجين انه ارشادات، محتاجين لنصايح مهمه جدا واحنا نخلي بالنا منها. اذا اهلا بكم وصباح الخير، واهلا بكل زول بينضم لنا، اهلا بكل زول حيشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي حلقه عنوانها حديثه كثير جدا قد لا تتفهم احيانا، او يعني

0: في بعض المفاهيم والمفردات ممكن تكون غريبة عما سامعك في هذا الصباح، لأنه يعني فيها الكثير من المعاني وأهمية كبيرة جدا على إنه إحنا نجي نفهم شنو لما نتكلم عن الرحمة، لما نجي نتكلم عن الأعمال. ويعني اللي دائما بنشوفه في واقعنا، بنشوف في حياتنا اليومية، وكلمة بنستخدمها كثير الرحمة أو الأعمال، ويرتبط يعني في ذهننا كثير ببعض الحياة اللي إحنا بنعملها، بنفتكر إنه دي غلط أو بيزيد من الحاجات اللي إحنا بنعملها أو بيضيف لنا حاجات أمام الله في الأمور اللي إحنا بنعملها. فخلونا في هذا الصباح نجيف عند موضوع مهم، الأعمال والرحمة أو الرحمة والأعمال، ونجي نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. لكن خلينا نجيف مع دكتور في نقطة مهمة جدا، نتكلم عن الرحمة، نتكلم عن يعني شنو لما نجي نتكلم نقول الرحمة أو نتكلم عن الأعمال، ودي حاجة مهمة جدا. الكتاب المقدس يتكلم عنها بطريقة واضحة جدا جدا، والليلة بنعرف يعني الإنسان بصورة عامة بحب يعني إنه يساعد، إنه يجيف مع أخوه، يساهم بطريقة أو بأخرى في مساعدة المحتاجين، وده كل شيء كويس. لكن كمان في نقطة حنجيف فيها فيما بعد، يعني لأنه حساسة جدا نتكلم فيها زي ما قال يعقوب في رسالته. لكن عايزين نجيف عند أول نقطة، الرحمة.
1: الرحمة طبعا بمفهوم اللغوي البسيط في اللغة بتاعتنا، إنه في زول مذنب، بزول مجرم ارتكب يعني جريمة أو ذنب كبير جدا، وهو يستحق العقاب.
0: نعم.
1: ومقابل هذا هو بيطلب بدل العقاب بيطلب الرحمة. يعني مجرم مدان مفروض إنه يحاكم أو يعاقب على جريمته، أو حتى ما مجرم، ولدي في البيت غلط مثلا، صديقي زول معاي في العمل غلط في حقي غلط كبير جدا، وهو بيستحق العقاب. لكن مقابل هذا العقاب في حياة تانية اسمها الرحمة، إنك أنت تلغي العقاب ده على الزول ده. فدي ده دي دي معنى كلمة الرحمة. طبعا لما احنا نتكلم عن الرحمة والأعمال في الإيمان المسيحي أو في الديانات الموجودة في العالم عموما كلها، دي من أهم الأسئلة. هل احنا بناخد رحمة من الله بسبب أعمالنا، ولا أعمالنا هي نتيجة لثمرة الرحمة ربنا أدى علينا؟ فده الموضوع الكبير والشائك اللي ممكن الأديان بصفة عامة تتناقش فيه، وده طبعا العمود الأساسي في الإيمان المسيحي. في إيمان المسيحي طبعا الإنسان مذنب.
0: نعم.
1: يعني نحن بيقول كده الكتاب المقدس، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. شوف، أعوزهم مجد الله دي ممكن تخطها رحمة الله، يعني الجميع محتاجين
0: لرحمة،
1: لأنه كلنا في الموازين إلى فوق. يعني ما في إنسان كامل، ما في إنسان ما بيخطئ، ونحن أمام الله في حالة من الدين، يعني نستحق العقاب. يعني بيقول إنه الجميع أخطأوا وعوزوا مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ويجي يقول في رومي أجرة الخطية هي موت. والموت ده طبعا هو الموت الأبدي في جهنم. فنحن أمام الله مذنبين، لكن كلنا من خلال الإيمان أو من خلال الديانات المختلفة الموجودة في العالم بنحاول إننا ننال رحمة الله، لأننا عارفين نفسنا إحنا مذنبين أمام الله.
0: وليه دائما الكتاب المقدس كان بيربط الرحمة والأعمال ويتعلق في ذهن الكثيرين؟ يعني لو عملت ده أنا ربنا بيرحمني. يعني كأنه الإنسان بيخد كفة الأعمال قصاد إنه ينال رحمة من الله.
1: شوف، الكتاب المقدس واضح جدا في تفسيره الموضوع ده، إنه نحن لما بيجي سقطنا في الخطية، إحنا يعني داود النبي، شوف داود النبي اللي قال عنه الكتاب المقدس حسب قلب الله، يقول بالاسم صورت
0: بالخطيئة.
1: وبالخطيئة حملت بي بطن أمي. يعني أنا نزلت من بطن أمي كده مليان بالخطيئة ومليان بالإسم. وطبعا دي حاجة منشوفها نحن كآباء وكأمهات في أطفالنا. طفل صغير بتلقاه أناني بتشاكل داير يشيل اللعبة من زول تاني بيكذب ممكن يشتم ممكن. فبتلقى إنه الخطيئة دي منو علموا الكذب والأنانية الخطيئة بالإسم صورت وبالخطيئة حملت ببطن أمي. فنحن أمام الله مذنبين. لكن بيقول إحنا الكتاب المقدس بيقول إحنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. أنت زول ميت يعني في نظر الله أنت ميت. الخطيئة هي الانفصال. يعني الخطيئة أدت إلى انفصال الإنسان من الله. لو تتذكر في الجنة لما آدم وحواء بعد ما سقطوا في الخطيئة ربنا طردهم من الجنة. ليه طردهم؟ لأنه ما في علاقة بين النور وبين الظلمة. ما في علاقة بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطئ. فالإنسان انفصل عن الله مش بس فيزيكالي يعني من ناحية جسدية بقى ما في كونتاكت بين الله اللي كان كل يوم بينزل يتكلم معهم في الجنة. لكن كمان روحيا الإنسان انفصل انقطع زي تيار بتاع كهرباء انت فصلت السلك. فالإنسان بقى ميت. أنتم أموات بالذنوب والخطايا. يعني انفصال بين من الله النور مصدر النور. انفصال من الله الروح مصدر الحياة. انفصال من الأدبيات والأخلاقيات العظيمة الكاملة القداسة الكاملة بتاعت الله. بقينا في انحدار خلقي وانحدار أدبي والإنسان سقط في قاع الظلام. فبقينا أنت زول ميت. زول ميت يعمل كيف يعني؟ أنت هو في زول ميت بيقدر يعمل حاجة؟ يعني أنت ميت. يعني تخيل عندك شجرة جذور ضربت من تحت ميتة. جاها وباء أو مرض ضربت جذور تحت الجذور ماتت الشجرة ماتت. هل تتوقع إنه الشجرة دي تطلع ثمر؟ نحن في المسيحية بنفتك الإيمان المسيحي بيقوم إنه الزور الميت ما بيقدر يعمل عمل كويس. والله ما بيقبل الأعمال الطالعة من يعني ما في زور ميت يقدر يعمل عمل صالح. لأن الله صالح ولازم كل عمل يكون بالمقياس بتاعه. فعشان كده في الإيمان المسيحي نحن ما بنقدر نعمل حاجة مهما عملنا. لأنه إحنا في نظر الله شنو؟ ميتين بالذنوب والخطايا. وما ما في عمل بيقبل مننا لأنه إحنا في نظر الله ميتين.
0: ودي يعني لو قفنا عند نقطة الإنسان الميت يعني حتى في الواقع عموما يعني هو رحل عن هذه الدنيا ورحل عن هذه الحياة. يعني هل نقدر نتكلم عن رحمة إحنا في الوقت ده ولا الرحمة للأحياء؟ نجي يعني نقطة وبعد كده نرجع.
1: دي حقيقة طبعا. هو هو هو يعني مدام أنا ميت ما بقدر أعمل حاجة. ما بقدر أصل لربنا. يعني الناموس أداه ربنا لشعب إسرائيل. أداهم الشرائع والطقوس والناموس والفرائض والوصايا. لكن ما قدروا فشلوا لأنه أنا إنسان ميت. بولس بيقول بأعمال الناموس لا يتبرر أحد. يعني أنا ما بقدر بأعمال الناموس دي أصلي ربنا. الناموس كان بس مراية ورتني قدر شنو أنا بشع قدر شنو أنا فاشل قدر شنو أنا عاجز ما قادر أصلي ربنا. فما في طريقة أنا أصلي ربنا لأنه أنا خلاص في القاع أنا في الظلام أنا ميت أنا ما بقدر أعمل. فلازم ربنا كان هو اللي يجي ويتاج المبادرة منه إنه الرحمة تاجي منه. هي ده الرحمة. ما أنا مفروض زي ما قلت لك أجازة بالموت لأنه أجرة الخطيئة هي موت في جهنم للأبد. فالله بيقدم الرحمة لكن الرحمة دي أنا ما بقدر أتحصل عليها لأنه أنا زول ميت ومذنب. فالرحمة بتوقعها من الإله العادل القاضي إنه هو يبادر بالرحمة وينزل إلي لأنه أنا ما قادر أوصل له. فالرحمة هي مبادرة من الله وليست ثواب أنا باخده عشان أنا بعمل أعمال صالحة.
0: إذن الرحمة يعني نقطة ثانية الرحمة للأحياء.
1: طبعا
0: ما في ميت عليه رحمة ثانية.
1: طبعا لأنه الميت فرصته انتهت خلاص.
0: يعني بعد كده لا تنفع عليه أي رحمة. يعني
1: بيقول كده كتاب مقدس أعطي للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة. يعني في موت بعدين طالي في دينونة. ما في فرصة تانية. كتاب مقدس واضح جدا إنه فرصتك هي متذكر المثل
0: حي.
1: بساعة الغني ولعازر.
0: نعم.
1: لما الغني مشى إلى الهاوية وصرخ وطلب الرحمة، لكن خلاص كان وقت الرحمة انتهى. فحتى كان داير العازر يجي يبل لسانه
0: فقط.
1: لأنه من اللهيب ومن العذاب، فالفرصة انتهت. وإبراهيم قال له ما في، يعني ما في فرصة تاني. فقام يتوسل من أجل أخوانه الأحياء. قال لهم رسل لهم لعازر، فقال لهم عندهم موسى والأنبياء والكتب وكده يعني، ولو ما آمنوا بالكتب حتى لو لعازر قام لهم من الأموات ما حيآمنوا. وده حصل طبعا، المسيح قام من الأموات ولغاية حسن الناس ما دا يتؤمن تؤمن به، مش كده؟ فلو أنت ما آمنت بالمكتوب حتى لو قام زول من الأموات، فالرحمة تختص أو متاحة طوال فترة حياتك على الأرض، لكن بعد الموت الدينونة.
0: يعني لا تنفع دعوات، لا تنفع،
1: لا طبعا،
0: مجرد ما يعني انت غمضت عيونك من هذه الحياة خلاص يعني روحك صعدت، حتى الجسد التراب ده لا تنفع عليه ولا بالزبط. صلاة ولا دعوات ولا حتى أعمال، يعني احنا بنفتكر اللي احنا بنعمله للزول الميت يعني كأي شيء كان ما ما ما ما تضاف له شيء ولا حتى حتقدم له حاجة، هو خلاص رحل يعني عن هذه الدنيا.
1: بالضبط كده، بالضبط.
0: ودي دي يعني المثل اللي قاله المسيح عن الغني يعني خير مثال، يعني العازر انه خلاص عندهم بعد كده لو مات ابوه حيجوا بنفس المصير يعني.
1: يعني الغني ده انا بتوقع انه عملوا له جنازه ضخمه جدا وجو ناس محترمين وعربات وناس لابسه بدل وبتاعه، وعملوا له زهور وموكب وقبر جميل بالرخام، يعني كانت جنازه كبيره جدا، لكن كان مصيره هو كان بيتعذب في لعازر ده زول فقير تعبان في الشارع، الكلاب بتلحس في القروح بتاعته، واكيد لما مات يمكن ما لقى زول يدفنه، ويمكن جو ناس هيئة خيرية ولا كده، ولا جو ناس الشارع حفروا له حفرة ودفنوه. فالقصة ما بالمظاهر ولا الناس ولا الكلام اللي بنقوله في الجنازات ولا حتى صلوات بنقدمها أو ناس مهمين بيحضروا، القصة في الآخر أنت قدرت تستقبل الهدية أو المبادرة بتاعت ربنا الرحمة دي ولا رفضتها في الأرض، لأنك لما ترفضها خلاص ما عندك فرصة تاني. واضح يعني جدا في مثلا الغني والعازر.
0: نعم، إنك تعيش وإنت بترحم، تعيش وإنت فهم الرحمة دي هي شنو
1: بالضبط، إنك تستقبل أول رحمة الله. زي ما قلت لك في الأول، أنا في الأول ما بقدر أعمل أعمال صالحة، لكن في الأول أستقبل رحمة الله، وبعد ما أستقبل رحمة الله الله يتوقع أنه كمان أرحم الآخرين.
0: يعني إذن رحمة الله تعطى مقابل أعمالنا الصالحة أم إنها عطية مجانية؟
1: لا،
0: عطية مجانية،
1: هي عطية مجانية. يقول كده بولس في رسالته لأفسس الأصحاح الثاني الآية 8 و9، لأنكم بالنعمة، النعمة دي هي الرحمة. النعمة يعني شنو؟ يعني أنا بأخذ حاجة أنا ما بستحقها. زول بيديني هدية أو بيديني مبلغ أو بيديني حاجة حلوة أنا لا أستحقها، هذه الرحمة، بيسميها الكتاب المقدس النعمة. لأنكم بالنعمة، أفسس 2:8، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. أنت بتؤمن، أنا بديك شيك يا هيثم ب1,000,000 دولار، 2,000,000 دولار، انت بتقدم يدك، الايمان انك تقدم يدك من الله تاخذ الرحمه دي، تاخذ الشيك ده بتاع الرحمه على اساس دم المسيح في الصليب طبعا، لانه هو دفع الثمن بتاع الخطيه دي. وبعدين يقول ليس من اعمال كي لا يفتخر احد، مش كده؟ بالنعمه انتم مخلصون وذلك ليس منكم، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. فالرحمه، الرحمه او النعمه عطيه مجانيه من الله، مبادرة من الله، وليس للأعمال الصالحة فيها دور حسب إيماننا المسيحي.
0: المستمعين الكرام، نتمنى أنه بداية هذه النقطة، بداية هذا الحوار، أنه اتضح لك نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للرحمة وإنت حي. نجي النقطة يعني مهمة جدا، رحمة الله تسبق أعمال الإنسان. في المسيحية رحمة الله ليست مكافأة على الاستحقاق، بل هي مبادرة الله زي ما أنت قلتها، وزي ما قال لأنكم بالنعم مخلصون بالإيمان وليس
1: منكم، ليس عطية الله.
0: نعم، هو عطية الله، يعني أنه الخلاص لا يشترى بالأعمال بل يمنح بنعمة الله،
1: بنعمة الله وبالإيمان بهذه النعمة. إنك تثق.
0: يعني الموضوع ما أعمل.
1: لا. ما أنا قلت لك في البداية أنا زول ميت. أنا ميت بالذنوب والخطايا. فميت تتوقع منه يعمل شنو؟ في زول ميت بعد ما يموت بيعمل أعمال، بيقدر يعمل حاجة. فأنا ميت، فأنا محتاج إلى مبادرة الله إنه هو يبادر ويعطيني هذه النعمة أو الرحمة.
0: وأنا حي.
1: وأنا حي.
0: مجرد ما تاني النقطة دي حساسة جدا، لأنه
1: طبعا
0: دي محتاجين ننتبه لها. حتى يعني الـ الـ الـ الأعمال هي ما غلط إنها تتعمل، ولا أنت رأيك شنو يا دكتور؟
1: الأعمال مهمة، لكن إحنا بنقول في الأول في إيماننا المسيحي أنت تستقبل نعمة الله رحمة الله، مش عشان عمل صالح أنت عملته، لكن عشان نعمة ورحمة وهدية من الله. بعد ده الله بتوقع منك انك تعمل اعمال صالحه، لانه شوف العدد اللي بعده طوالي احنا جايين افسس 2 8 9 لما قال بالنعمه لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال، شايف كي لا يفتخر احد، ما من اعمال. العدد اللي بعده طوالي في عدد 10 يقول لك شنو؟ لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه
0: قد سبق
1: الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني بعد ما أستقبل رحمة الله بالإيمان وعطية الله بالإيمان والنعمة بالإيمان، في أعمال صالحة الله بتوقع أنه أنا أمارسها وأسلك فيها. فالأعمال هي ثمرة الرحمة اللي أدى لي ربنا مجانا، مش الرحمة هي ثواب من الله عشان أنا عملت أعمال صالحة.
0: يعني إذا الإنسان ما يعتمد على الأعمال الصالحة دي إن هي بتخلصه.
1: لا. لا. ليس من أعمال، ما أنت زول ميت. يعني تخيل أنا مجدوع في حفرة مليانة طين، وأنا كل راصدي وسخانة وهدومي، أنا بغرق في حفرة غرقان في حفرة فيها طين، ويدي وسخانة وجسمي وراسي ووشي كله طين وهدومي، وجيت مسكت تفاحة ويدي مليانة طين وأديتها لك يا هيثم، هتشيلها مني؟ أي تفاحة مليانة طين. الله لا يقبل أعمال من إنسان خاطي، إنسان ميت، إنسان مليان بالذنوب والنجاسة، ما بيقبل، لأنك أنت لازم تكون في مستوى بتاع قداسة الله، في طهارة الله. أنت مغط، أنت لازم تكون بار حتى أن الله يقدر يحييك من موتك، حتى أن الله يقدر يقبل منك عمل صالح.
0: وده ما بيحصل إلا عن طريق دم يسوع المسيح
1: طبعا. دي فكرة الكفارة في كل الديانات، بتلقى ذبائح أو كفارة. حتى في الديانات الوثنية لما كانوا بيقدموا أطفالهم للبعل مثلا، أو لما كان قدماء المصريين يقدموا أولادهم في النيل عشان النيل يرضى عليهم وما يفيض وما يجيف كده. فالفكرة بتاعت الكفارة إنك أنت بتقدم حاجة بتكفر عنها عشان الله غضبه يمشي. المسيح كان كفارة لنا على الصليب عشان الله غضبه يشيل الدينونة. وهنا بتاجي الرحمة، ما هو الله ده ما بس محب ورحيم، هو عادل. فلا يجوز أبدا إنه هو يعني يلغي كده الخطية أو يلغي الاسم بتاعي أو يلغي المشكلة اللي أنا عملتها والجريمة اللي أنا ارتكبتها، بس يمحيها كده، هيقبل عدل وين؟ فلازم يكون في عدل، والعدل ده إنه في كفارة بديل يتقدم. المسيح يجي ويموت بدالي أنا الإنسان الخاطي، حتى إن المسيح بعد الله بعد يقدر يقدم لي الرحمة ما دام التمن بتاع الخطية الدفع.
0: الصديق المستمع، عزيزي المستمع، رأيك شنو في الحديث؟ رأيك شنو في البداية إحنا بنتكلم فيه عن الأعمال وعن الإيمان وعن الرحمة اللي أنت مفترض تكون عارفها وأنت حي، لأنه بعد ما ترحل من هذه الدنيا ما في رحمة، والإنسان يحتاج إلى هذه الرحمة. وإحنا هذه الأيام دكتور الناس بتتكلم كثير عن الرحمة والإنسانية اللي بقت، يعني الحياة بقت بلا رحمة، يعني حتى الإنسان عن نفسه أو عن أخو الإنسان ما بقت في رحمة، وبنشوف أفعال، بنشوف حاجات كده بتوري إنه الإنسان لا يستطيع، يعني حتى لو بيقدم القليل لكن لا يستطيع أن يوفي يعني أخو الإنسان بهذه الرحمة
1: حقيقة حقيقة
0: جردت من إنسانية
1: حقيقة يا هيثم يعني حقيقة. والكتاب قال الكلام ده قال لكسرة الاسم تبرد محبة الكثيرين بسبب أنه الخطية بقت العالم مليان بالفساد وبالخطية والناس بقت تشرب الخطية دي زي الموية تعملها كده زي شراب الموية فالناس قلوبها بقت قاسية وزي ما قلت لك ده بيأكد فكرة الكتاب المقدس إنه الإنسان لما يكون خاطي لما يكون أسيم لما يكون شرير ما بيقدر يعمل عمل صالح ما أنت يعني بتعرف الشجرة من ثمرها مش كده قال الكتاب المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم أنت زول خاطي وشرير وأسيم هتعمل عمل صالح كيف حتى لما تعمل عمل صالح لو فرضنا إنه بتعريف الناس عمل صالح هو في الآخر لمصلحتك أنت داير مدح الناس داير تكسب حاجة بتحاول ترضي ربنا بتحاول إنك ترشي ربنا زي بتقدم رشوة كده للقاضي يعني أنا أعمل الحاجة دي مقابل الخطية اللي أنا بعملها فالناس بقت أسيمة وشريرة عشان كده بتلقى إنه في برود ما في محبة ما في رحمة في جفاف عادي جدا نشوف إنسان بيتقتل أو إنسان بيموت أو إنسان بيجوع أو إنسان بيتضور جوع أو طفل صغير بيبكي أمه وأبوه ممكن يتكتلوا قدامه والعالم ما يهتز لكن ممكن يهتز مثلا لو كديسة صغيرة ماتت أو كلب مات فده بيخلي ده بيوريك إنه نحن وصلنا إلى القاع الإنسان في الخطية وصل إلى القاع وبقى لأنه مفتقد إلى رحمة الله وانقطعت العلاقة بينه وبين الله ووصل إلى منحدر إلى مستوى يعني متدني جدا من الأخلاقيات والسلوك والأدبيات والحالة المنحدرة روحيا ففقد المقدرة على أنه يعطي الرحمة لأنه ميت بالإسم والخطيئة وزي ده ما بتقدر تقول أنه يقدر يعمل عمل صالح عشان يرضي ربنا لأنه هو مليان بالخطيئة وبالإسم هو ميت
0: يعني اللي بيظهر وبيأكد أنه الإنسان يفتقد إلى هذه الرحمة وحتى هو ملان بهذه الخطية وملان بهذه الشرور يعني ما قدر لغاية حسي أنه يقف قدام الله هو بهذه البساطة لكن ازداد سوءا ازداد كراهية لأخوه الإنسان يعني الأفعال والأعمال الليلة بتنتج واللي احنا بنشوفها الليلة على أرض الواقع بلا رحمة بلا حنو
1: مظبوط
0: بلا مزبوط. إنسانية قتل وتجريد وتشريد وغير كده يعني الإنسان بيجى ذكي وبيجى شاطر على إنه يبتكر حاجات لإنه يبيد بها الإنسان أو الكائن المخلوق الإنسان الخلق الله
1: صح.
0: على أجمل صورة يعني الحاجات دي بنشوف كأنه الإنسان بيفتكر إنه بأعماله وحتى هو بيعمل الشر ده بيحاول يتقرب إلى الله بحاجات يعني غريبة جدا جدا وهو بيجهل إنه الله لا يقبل هذا الشيء طالما أنت نجيس أو أنت طالما أنت شرير أو أنت طالما خاطي الحاجات دي يعني ربنا ما بيرضى حتى لو عملت شنو
1: صح
0: فدي مشكلة كبيرة جدا جدا فالرحمة اليوم يعني مفقودة في الإنسانية اليوم دي حاجة صعبة جدا جدا يعني النقطة ممكن يعني احنا ناخدها تاني ونتكلم فيها الجميلة في الآية بتاعت لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع أعمال صالحة سبق الله فعدها لكي نسلك فيها الآية دي دايرة تقول شنو بالضبط كده دكتور في النقطة اللي بتخصنا جدا كمسيحيين وإحنا بنفتقد على إنه نفهم أهمية الرحمة وإحنا كأولاد الله
1: شوف مرة المسيح سألوه أعظم وصية في الناموس شنو واحد يهودي بيسألوه الناموس اليهودي أو الوصايا اليهودية فقال له وصيتين الناموس كله بيختصر في وصيتين تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل
0: نفسك
1: وبعدين سألوه القريب ده منه متذكر في مسألة السامج الصالح فقال والرغم إنه القريب ده ما هو قريبي بالدم مثلا يعني نحن أهلنا وأخواننا وقرابة الدم يعني القرابة العائلية أو قريبي هو الزول المن جنسي المن لوني المن قبيلتي المن من من من من من من من البيئة بتاعتي لا جاب لهم السامري الصالح اللي هو كان عدو السامريين واليهود كانوا أعداء فوراهم إنه السامري الصالح دي بدأ يعمل أعمال كويسة، إنه شاف زول مجروح في السكة وشاله واعتنى به وضمت جراحه وخطاه على الدابة بتاعته وداه الفندق ودفع قروش عشان بتاع الفندق يعتني به. فنحن الله دايلنا نحبه، نصلح علاقتنا معه، ودي ما بتحصل إلا بالرحمة زي ما قلنا، وأن يكون في كفارة تكفر عن خطيتنا، دي النقطة الأولى لازم تحصل. وبعد لأعمال صالحة قد سبق فعدها لينا عشان
0: نسلك فيها،
1: نكون سالكين بنفس المحبة دي وبالرحمة دي تجاه الآخرين. كويس، متذكر العبد الذي لا يغفر؟
0: نعم.
1: كان مديون لملك بكم؟ 10,000 وزنة. 10,000 وزنة ده مبلغ ضخم جدا جدا، يعني لو قاعد عمره كله هو وأولاده وأولاد أولاده يشتغلوا ما يقدر يسدد الدين ده للملك. ده حالة الإنسان في الخطية.
0: نعم.
1: لا يعني أنا أنا أنا أنا لما أخطئ خطية واحدة أنا بكون مستحق، قال من يكسر من يحفظ كل الناموس إنما كسر واحدة بس فقد صار مجرما في الكل. فأنا لو كسرت حفظت الناموس ده كله وكسرت وصية واحدة أنا خاطي، أنا ماشي جهنم. لو أنا عملت كل الناموس بنسبة 99% و9 من 10 أنا غلطت في واحدة أنا بمشي جهنم. ليه؟ لأن الله كامل، الله قدوس، لا يقبل يعني نسبة 99%، مش كده؟ فأنا الزول العبد ده مديون بعشرة ألف وزنة وربنا قام رحمه، الملك رحمه اللي هو رمز لربنا، قال له أنا حرحمك. حرحمك دي كيف؟ قلنا عشان هو عادل لازم يدفع هو الدين، بأنه المسيح دفع الدين. لكن طلع من برا لقى واحد عبد شغال معه ومديون بمية دينار بس، أبا يرحمه، جثى ليه وقال ليه وسامحني وارحمني وديني فرصة. 100 دينار دي مرتب تقريبا 3 شهور في الوقت ده، ده كان معفي ب10,000 وزنة، ده ما قدر يعفي له 100 دينار وخطاه في السجن ورماه وكده وهنا. فسيده زعل، الملك زعل جدا وقام قال له أنا غفرت لك ده كله، ما قادر تغفر المبلغ البسيط ده، فأنا رحمتك بالكثير ما قادر ترحم. فالله بعد ما يرحمنا متوقع أنه نحن عندنا أعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فين؟ في أن نمارس هذه الأعمال في مجتمعنا اللي بنحيط بينا إذا نصهر صورة المسيح. كونوا يعني الله بيقول كده، المسيح بيقول كده في الموعظة على الجبل، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين.
0: الأصدقاء المستمعين، إحنا ما زلنا معاكم، ما زلنا بنتكلم في حلقة هذا الصباح ورحلة هذا الصباح والحديث عن الرحمة وقدر شنو عزيزي المستمع في حياتنا اليومية بنشوف حقيقة الرحمة فيما بيننا. هل بيناتنا في رحمة؟ هل بيناتنا في إنسانية؟ ليه؟ يعني الكثير بيتكلم يا دكتور إنه الإنسانية في الزمن اللي إحنا فيه بقد قليلة، ما في إنسانية، حتى اللي بيتعامل لأجل مصلحة، بيتعامل من أجل يعني غرض ما يعني، لكن حاجة لله كده، حاجة لربنا. يعني الكلمة دي كثير بنسمعها على ألسنتنا، يعني لله كده ما في، لكن دائما بيكون مقابله في حاجة. والإنسانية بقت قاسية جدا جدا.
1: مزبوط.
0: هل الزمن حيسوقنا للحقيقة اللي تكلم عنها الكتاب المقدس زي ما أنت قلت في الأزمنة الأخيرة، في الأوقات الأخيرة تبرد محبة الكثيرين، ويعني محبة ما حتكون في إنسانية، ما حتكون في حنوء، ما حيكون في رحمة حقيقية، حتى الأب للابن، حتى يعني ممكن يكون زول يعني الناس بتنتظر منه الرحمة الحقيقية كشخص لا توجد فيه، وده مؤشر خطير على إنه إحنا ماشيين لمرحلة صعبة زي ما أنت قلتها.
1: صح، كتاب قال كده في الأيام الأخيرة حيكونوا يعني حيكسر الاسم جدا، بلا حنو، بلا رضا، ما بحبوا الآباء، بيجدفوا على ربنا، مملوئين من كل فسق وشر وزنا. يعني أنت بتشوف حس الشر كتير جدا جدا، لأنه الإنسانية وصلت إلى قمة. إحنا عايشين في الأيام الأخيرة. كتاب المقدس تكلم عن الكلام ده، إنه في الأيام الأخيرة ده حيحصل، والناس ترتد والناس تسيب ربنا، والإلحاد والشر، وتلقى في كل حتة الشر ده زي الموية الناس بتشربه. تلقى بيت ممكن تقتل أمها، ولد ممكن يضرب أبوه كف، وين مخافة الأب والأم، وين الاحترام للآباء والأمهات؟ الناس بتجدف على ربنا، الناس بتسيء إلى الله، بكبرياء عجيب جدا. الناس افتكرت إنه العلم والقوة والسلطة والتكنولوجيا، إحنا ما محتاجين لربنا في العالم ده. فبتشوف إنه فعلا الاسم كتير، وعشان كده نتيجة طبيعية الحروب والقتل والبشاعة. وكمان المشكلة قلب الإنسان إنه كل ما أنت تشوف المناظر دي كتير، في الأول ممكن ضميرك يعني يأنبك إنك شفت منظر كده كعب، طفل صغير بيقتلوه أو أم ست بيغتصبوها أو كده، لكن بعد شوية مع تكرار الموضوع وبيقى كثرته، القلوب بتتقسى وخلاص بيكبر أمر عادي، يعني بتكبر زي شرب الموية يعني.
0: هل ده بيوري كمان ابتعاد الإنسان عن كلمة الله؟
1: طبعا ما إحنا كل ما نبتعد من مصدر الحياة، الله هو الحياة، هو مصدر الحياة، هو النور، أنت بتبتعد من مصدر النور ده، بتبتعد من الحياة، فأنت بتمشي للموت أكتر، الأخلاقي الأدبي، الموت الروحي، التدهور في الأخلاق. كل ما تبعد من النور تخش في ظلمة عميقة. بنشوف إنه العالم عايش في ظلام عميق جدا بسبب ابتعاده عن الله.
0: صديقي المستمع، رسالة مهمة في هذا الصباح، وإحنا بنفكر وإحنا مع بعض في حديث مهم عن إنسانيتنا وعن علاقتنا بربنا وعن الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الآخرين. قد تكون في رسالة مهمة جدا بتذكرك علاقتك بربنا وبأخوك، وقدر شنو يعني المناظر، قدر شنو المواقف الكثيرة اللي إحنا بنشاهدها بنشوفها إنه هي بقت بلا إنسانية بلا رحمة. يعني حتى اليوم المساعدات الأعمال بتتعامل لكن مقابل أشياء ممكن تكون صعبة جدا جدا. مرحب بك، وفي هذا الصباح الجميل دعوة لك تشاركنا، دعوة لك تكون معنا في رحلتنا الصباحية. لكن مهم جدا جدا أنك أنت تقف عن نقطة مهمة لأجل الفكرة بتاعت أنه الأعمال، الحاجات اللي أنت بتعملها قد تكون هي النتيجة الختامية بالنسبة لك، أو دي قد تكون هي اللي بتحل النقطة الحساسة اللي دايما الإنسان بيفتكرها أنه هي بتخلي ربنا أنه يرضى عنه، ودي حاجة ممكن تكون خطرة جدا جدا. ولا رأيك شنو يا دكتور، الإنسان بيفتكر أنه بأعمالي أنا ممكن أخش الجنة، أو ممكن أقف قدام عضلة الله، وممكن يعني أعمل حاجات كثيرة وممكن دي يعني تنفعني، ويعني دي حاجة صعبة جدا، لأنه طالما إحنا يعني بشر كعب، إنسان خاطي، وأنا بفتكر إنه ده بيقدر يخليني أنا قاعد أعمله، ده صعب جدا جدا. ده بقول للإنسان على إنه خلي بالك إنه أعمالك دي ما حتنفعك.
1: شوف يا هيثم، أنت تخيل يعني أنا دائما بضرب المثل ده، تخيل أنا سايق العربية بتاعتي ومن غير ما أقصد دست زول كتلته في الشارع، ووقفت قدام القاضي والمحكمة، وأهل الزول المادة واقفين دارين الدية بتاعتهم ودارين القانون يتطبق فيه. فتخيل أنا واقف قدام القاضي وقلت له يا حضرة القاضي أنا آسف، أعفيني، أرحمني، يا أخي أنا مستعد أبني مدارس، أبني جوامع، أبني كنيسة، أبني أعمل عمل خير، أوزع قروشي كلها للناس الفقراء والمساكين، حكرس وقتي كله، شغلي كله للناس الفقراء، أنا أبني مصحة كده يعني كويس. هل ده بيعطي القاضي الحق في أنه يشيل
0: الدين ده،
1: الدين اللي أنا، وحتى لو القاضي ده يعفيني، أهل الميت هيعملوا شنو؟ هل أعمال الصالحة دي حترجع لهم الزول فأنت أنا كزول مذنب، أنا واقف قدام الله، أنا ما عندي علاج، أنا ما بقدر بأعمالي أقول لربنا أنا تعفي لي الخطية دي، وإلا يكون ربنا ما عادل. يعني ما هو إله عادل، إذا كان الأرض الحاكم الأرضي ذا أو القاضي الأرضي أو الملك الأرضي ذا ما بيرضى إنه ما يعمل العدالة، لازم يحقق العدالة في الإنسان العمل الجريمة دي، فكم بالحال الله العادل القدوس اللي يستحيل إنه يمحي خطية كده، يقول لك أنا مسحت لك خطيتك، رميت لك، خلاص ما لاش أمشي أعمل أعمال صالحة. لا، خطيتك دي لازم في تمن تدفعه لي. لو انا موبايلك ده يا هيثم, موبايلك اللي قدامك ده انا كسرته لك حسن, وجيت قلت لك يا هيثم انا اسف سامحني ارحمني يا اخي, طيب انت ممكن تكون زول طيب وكده وتقوم خلاص عافيتك يا دكتور كميل, لكن في تمن, مين اللي حيدفع تمن الموبايل ده؟ ما انت خسرته. يا ادفعه انا اجيب لك موبايل بداله, يا انت حتتحمل التمن ده تجيب الموبايل ده تشتريه لنفسك براك وتعفيني. فده العمل الله, في خطيئة ارتكبت في تمن لازم يدفع, في عدالة, في أجرة, الخطيئة عندها أجرة. الأجرة دي يا أدفعها أنا ودي عقابة جهنم للأبد, يا ربنا يتنازل ويدفع التمن ده بنفسه زي ما أنت عملت وعافيتني وقلت لي أنا حعفيك الموبايل ده وحتمشي تشتري السوق موبايل جديد حتدفع تمنه من جيبك. فما في ما في ما في رحمة مقابل أعمال. ما يقدر المجرم يقف قدام القاضي يقول له يا أخي أنا حعمل أعمال صالحة أعفيني من الجريمة دي, ما يقدر, وإلا يكون قاضي غير عادل. فلازم يكون في تمن. يعني أنا ما بقدر بأعمالي أقف قدام القاضي وأقول له يا حضرة القاضي يا أخي أنا ما حسوق عربية تاني, يا أخي أنا إيدي دي الحقطعم ورجلي دي الحقطعم وما حسوق عربية تاني وسامحني وحعمل أعمال صالحة وقلوشي كلها حوزعها وحبني مستشفيات ومدارس ودور عبادة وبتاع, ده ما بيعفيني من الجريمة بتاعتي. فلازم في الأول مشكلة الخطية تتحلى, لازم الرحمة في الأول تاجي, لازم مشكلتي أرجع لربنا في الأول, علاقتي مع ربنا ترجع في الأول بأنه التمن الخطيئة يدفع حتى بعد ربنا يتوقع أنه أنا أعمل أعمال صالحة.
0: وده ما بيحصل يعني بالصورة اللي إحنا ممكن بنفتكرها أو اللي إحنا بعيدين عنها من غير ما إحنا نقبل هذا الدم أو إحنا
1: بالضبط
0: نتعرف على المسيح عشان ده يحصل.
1: الكفارة
0: هو الدفع التمن,
1: الكفارة دفعت التمن لأنه الله قرر أنه يدفع التمن بدالي.
0: نعم,
1: لأنه أنا ما قادر أعمل حاجة, أنا ما عاجز, أنا فاشل, أنا ميت, فالله قرر يدفع الثمن بدالي. وده العمل, وده دي فكرة الكفارة من زمان في الذبائح, إنه في حيوان من الجنة متذكر لما آدم وحواء غلطوا
0: نعم
1: مفروض يموتوا, لكن حصل شنو؟ ربنا جاب حيوان ضبحه وستر العورة بتاعتهم بالجليد بتاع الحيوان ده, ربنا ده يقول لهم ده جسم مهم جدا, انتوا مفروض تموتوا, لكن أنا حس حخلي الحيوان ده الخروف ده ولا البقرة دي تموت بدالكم مؤقتا لغاية لما أرسل يسوع المسيح ابني الوحيد الحبيب الفريد عشان يموت بدل ككفارة بدل البشرية بدل الخطية بتاعت الناس. ودي فكرة الكفارة, ومنها انتقلت الكفارة دي لديانات كثيرة جدا سواء كان بطريقة وثنية أو بطريقة رمزية.
0: وإلى الآن يعني هي بعيدة كل البعد عن هذا الإيمان, يعني في كثير اليوم بيفتكر لغاية حسي الكرامة, اللي بيفتكر على إنه الضبيحة اليوم هي بتدعمل كفارة للإنسان أو لسلامة الإنسان والحاجات دي. يعني وإحنا في عصر يعني لسه لكن في جهل في الموضوع, على إنه رغم إنه في كثيرين يعني مؤمنين وبيشاركوا في هذا العمل, فشنو الكلام المفترض هم ينتبهوا ليه؟ وإنه
1: شوف يا هيثم, قصة قايين وهابيل بتوريك الفكرة دي كويس. هابيل عرف نفسه مذنب ومجرم وإنه ما في حاجة بتقدر تشيل الخطيئة دي منه إلى الدم, فقام قدم شنو؟ ذبيحة
0: نعم,
1: فربنا غفر له. قايين في الصيد الثاني في الجانب الثاني بيمثل العمل الصالح التدين. قام هابيل ده على فكرة تعب أكتر من قايين, أنت لما تعاين أقصد قايين تعب أكتر من هابيل. هابيل كان راعي شال له خروف سمح كده وضبحه وخلاص انتهى الموضوع. لكن قايين ده قاعد في الشمس وشغال وبيحجس الأريض وبيشيل الشوك وبيشيل الزلط من التربة وبيرمي البزار ويزقي الموية وفي الشمس وسنين وشهور طويلة منتظر البتاع ده يقوم, وبعدين لو جات حشرات أو آفات أو كده يطردها لغاية لما الشجر قام وجمع الحصاد وجمع الثمار. تعب شديد وشغال في الشمس وجاب من أحسن الثمار اللي عنده قدام ربنا. ربنا أجيبي له؟ أجيبي له, لأنه الله ما بيقبل أعمال. ما أنت عايش في الخطية, لازم في الأول يكون في شنو؟ دم بتاع هابيل ده تقدم. هابيل قدم الخروف فربنا غفر له, لأنه بدون سفك, كتاب مقدس يقول كي بدون سفك دم
0: لا تحصل
1: مغفرة, بدون كفارة, بدون ما يدفع الثمن ده الله عادل، لازم عشان تدفع يغفر لك أو يرحمك لازم يكون في تمن بيدفع، وأنا ما بقدر أدفع التمن ده، فجاب الخروف بديل ده الكفارة عشان أنا أدفع، عشان أنا أروح أرحم. بعد ما أرحم حتى نعمل الأعمال. قايين لا، قال ربنا أنا حتقدم لك وأقرب لك بأعمال الصالحة. وتعب تعب شديد، شهور هو بيزرع وبيحصد في الشمس وكده وتعبان وزيته طالع، لكن ربنا ما قبل، ما قبل الأعمال.
0: يعني يعني إذا الوقت بتاع الذبيحة أو هذا الحيوان انتهى،
1: أي انتهى بال بال بال بال بالرمز يعني كان بترمز إلى المرموز، جعل هو المسيح المرموز إليه، الذبيحة الحقيقية جات كده، يعني المسيح جاء في ملء الزمان وأخذ الكفارة بتاعتنا وحمل خطايانا على الصليب ودفع الثمن بدالنا، فمن هنا انتهت الذبائح.
0: يعني اللي بيتعامل اليوم هو بعيد عن كل البعد عن انه الله يقبل، ما عنده علاقة باللي انت قاعد تقدمه ولا بالطريقة الممكن انت بتجتهد بها.
1: بالضبط كده.
0: إذن عزيزي المستمع، دي نقطة مهمة جدا على انه احنا ننتبه على انه المغفرة الكفارة بس بقبول دم يسوع المسيح. في رسالة جاتنا، وخلينا نشوف رسالة جاتنا من أستاذة فيبي، بنقول لها مرحب بك وصباح الخير عليك. بتقول صباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر، أحد مبارك وسعيد عليكم أستاذ هيثم مضيف الحلقة، تحياتي لكم، سعيد اليوم أكون حضور بعد غياب. نعم الرحمة مرتبطة بالأعمال، رحمة الله رحمة رحمة لله، رحمة الله الإنسان تنعكس في سلوكه وأعماله تجاه الآخرين. في أعمال رحمة روحية المغفرة والمسامحة والتعزية بصبر إرشاد البعض عندما نخطئ. في أيضا أعمال الرحمة الجسدية، زيارة المريض والسجناء، إطعام الجائع، إيمان بدون أعمال ميت بنفعل حاجات غير صالحة أو ما بنفعل أعمال الرحمة الروحية والجسدية، الإيمان بيكون مجرد كلام نظري لا حياة فيه.
1: أيوة طبعا اقتبست من رسالة يعقوب، الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت، ده كلام مظبوط طبعا. أخذ فيه بشكر المشاركة طبعا، دي حتة مهمة جدا. إحنا كنا بنناقش إنه في الأول هل الأعمال هي اللي بتدينا الرحمة، الأعمال الصالحة دي، ولا في الأول الرحمة هي نعمة من الله حتى بعد الله بتوقع إنه إحنا نمارس الأعمال. فزي شجرة، تخيل عندك شجرة حية عايشة وجذورها كويسة وفيها عصارة وكده وورقة أخضر، لما تطلع ثمر، هل الثمر ده طلع لأنه ال- ال- ال- ال- ال- يعني هل الثمر هو هو هو اللي خلى الشجرة تبقى حية، ولا عشان الشجرة هي حية طلعت ثمر؟ ده الفرق. فأنا بتكلم إنه إحنا كنا بنتكلم في الجزء الأول من قبيل إنه في الأول أنا محتاج إنه أحيا، أنا ميت، شجرة ميتة ما بتطلع ثمر، أنا محتاج أحيا إنه أتصالح مع الله مصدر الحياة، الله الحي القوي القدير القيوم دي، يبقى عندي معه اتصال عشان الحياة تسري في جسدي. بعد ما الحياة تسري في جسدي حيجي الثمر، الشجرة تبتدي تثمر. مش الثمر هو اللي جاب الحياة للشجرة، الشجرة عشان هي حية جابت ثمر. وده الفرق، بأنه الرحمة هي من الله عطية مجانية وليست مقابل أعمال الصالحة، مش أعمال الصالحة هي اللي بتجيب الحياة والرحمة لي.
0: وإحنا كمان اتكلمنا على إنه كويس إنك تزور مرضى، تمشي لناس يعني مسجونين، تساعد فقراء ويمكن أيتام، وده كله كويس يعني، لكن بدون إيمان يعني الموضوع ما منه أي فائدة. وإحنا كمان في بتكلمنا على إنه قدر شنو الرحمة الأيام دي اتفقدت في وسطنا، مفقودة في الإنسان. يعني الحاجات البشعة اليوم اللي بتتعامل في الإنسان بلا رحمة، يعني القساوة اللي بتتعامل، الحرب، القتل، التشريد، وممكن يكون أفظع من كده. وين الرحمة في قلوبنا؟ يعني وين الليلة اللي الاحترام والتقدير اللي بمفترض يكون من الأبناء أو من الآباء للأبناء؟ يعني في قساوة يا دكتور اليوم تمارس على الأطفال، تمارس على كبار السن، يعني حتى الناس بدأت تتكلم في حتات حساسة حول الناس الكبار السن ما بقت في رحمة
2: مزبوط
0: في الإنسانية يعني حتى الأبناء في البيت أو مع الكبار السن دي حاجة حساسة جدا جدا إنه يعني لدرجة إنه الإنسان بقى يعني
1: قاسي قلبه قاسي جدا حقيقة حقيقة
0: دي حاجة خطيرة جدا على فكرة إحنا نقف عندك يعني يا دكتور ونتكلم فيها شوية وأكيد المستمع بيسمع إنه قدر شنو اتنزعت جوانا هل دي طبيعة الحياة هل ده واقع الحياة ولا كمان الإيمان اللي بقى ما في أو الكتاب أو كلمة الله المفترض تكون هي الحياة جوانا اللي هي مفترض تدينا الثقة والإيمان إنه نصدق كلام ربنا رغم كل الظروف رغم كل الضغوطات بس نكون رحمة نرحم بالحق يكون الإيمان ده حي جوانا إحنا نرحم الناس التعبانة ونرحم بقدر ما عندنا
1: ما هو طبعا شوف هو في مثل في اللغة العربية جميل جدا يقول لك فاقد الشيء
0: لا يعطيه
1: لا يعطيه أنت فاقد رحمة الله أنت علاقتك منفصلة مع الله أنت بعيد من ربنا كل ما الإنسان يبعد من ربنا حيجيب من وين يعني ما من المسيح قال كده من داخل الإنسان من قلوب الناس تخرج كل الشرور دي مش كده الزنا والدعارة والفسق والشهوة والكذب والكبرياء والأنانية والحسد والغيرة والحب الامتلاك والكبرياء يا أخي شوف الناس متكبرة كيف شوف الـ الإنسان ما قادر يرحم أخوه لأنه أنا أحسن منك أنا لوني أفضل منك أنا لغتي أحسن منك أنا إيماني أحسن منك أنا عقيدتي أفضل منك فهمت؟ الصراع على حب الامتلاك والمال والشهوة وحب إنه أنا يكون عندي القوة والسلطة والسلاح والقروش والفساد اللي احنا شايفينه الإنسان لأنه كل ما يبعد من مصدر الحياة من مصدر الرحمة الحقيقية من النور الحقيقي بتاعه هو حيعيش في تتوقع إنه يعيش في هذا المستوى وما يقدر يدي رحمة لأنه هو فاقد الاتصال مع ربنا
0: القساوة أيضا دكتور وسط الجيل ده وسط الشباب واللي بنشوف من خلال تصرفات وسلوك يعني مشين جدا جدا في عدم احترامهم للآباء عدم
1: مزبوط. احترام غير طائعين للوالد كلام الكتاب المقدس تتكلم عن الكلام ده أيوه
0: وده الليلة باين بصورة
1: وعدم احترام لكبار السن وممكن نستهزئ بهم ممكن نحتقرهم ممكن نجدعهم ممكن يعني نسخر منهم زول كبير في السن ده شيء طبيعي لأنه نحن وصلنا إلى مستوى ده الخطير فقدنا الاتصال أنت فقدت الاتصال بالكهرباء دي تتوقع اللمبة دي تنور كيف ما هتطلع لك عمل صالح
0: يعني إذن ده كله طول ما يعني كل ما بعد الإنسان عن الله يفتقد إلى هذه الرحمة
1: طبعا
0: لأنه ما في علاقة ما في إيمان ما في
1: وحتى لو بدأ يعمل أعمال صالحة هو بيعملها زي ما أنت قبل قلتها لمصلحة هو داير يظهر هو داير يسكت ضميره يحاول يرضي ربنا يحاول يرضي الناس ياخذ مديح الناس عنده مصلحة معينة حتجيه من العمل الصالح ده فهمت فهو ما بيعمل كده عشان عشان عشان هو داير يرحم هو داير مصالحه
0: إذا الإنسان يعني إحنا محتاجين ننتبه في اللي إحنا بنعمله ده وممكن يكون يعني كله يعني شكليات
1: أيوة
0: مظاهر
1: عشان الناس تقول علي أنا زول خير وزول صالح وزول معطاء وزول بعمل والناس تبتدي تشكلني وتمدحني وكده أو كون يعني دائما الأعمال الصالحة دي أنا الناس بتعملها عشان دايرة مصلحة يا إما تحاول ترضي ربنا وده طبعا ما قلنا من غير دم لا يمكن إنه ترضي ربنا أو إنك ترضي الناس وتحاول إنك تتحصل على مصالح معينة وفوائد لك أنت شخصيا وتشفي كبرياءك إنه أنا زول كويس وماشي كده وسط الناس أنا زول معطاء وزول صالح وزول بتاع أعمال خير وكده لكن ما نابع من قلب مليء بالرحمة متصل بالله إله الرحمة والمحبة لأنه نميت في الذنوب والخطايا
0: إنسان يقتل إنسان يستبد الناس
1: بالزبط.
0: يستعمر الناس يستغل ويتكلم عن الرحمة يعني الاثنين
1: بالضبط عشان كده المسيح قال من ثمارهم تعرفونه
0: نعم.
1: أنت حي عندك علاقة مع الله الحي ده ومتصل به هتجيب سمر كويس. انت ميت ما هتجيب سمار بتاعت ناس ميتة. طيب هي عفانة ونجاسة وشر وخطية وكده.
0: طيب يا دكتور شنو هي الحتة اللي يتكلم فيها مع الله المفترض الثمار اللي بتوري انك انت عندك علاقة مع الله هي شكلها كيف؟ هي فيها الرحمة.
1: أيوة أيوة
0: سمار الروح القدس الله طاعة الله.
1: أيوة سمار الروح القدس في غلاطية مش كده؟ فرح محبة سلام طول أنا تعفف وداع مش كده؟ صبر كل الحياة دي سمار الروح القدس. أنت هتتوقع محبة مثلا الحب. أنا هحب الزول المسكين ده كيف أو الفقير ده أو الزول العاجز ده أو الشخص الكبير في السن ده أو الزول المختلف مني في اللون في اللهجة في القبيلة في اللغة أو عدوي الأساء إلي ده أحبه كيف؟ لو ما محبة الله يقول كده في روميا التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فلو أنا ما عندي ده هحب كيف؟ وحتى لو جيت أعمل رحمة لزول أنا بكون بتظاهر أنا من بره زول كويس عالم. عشان كده المسيح قال أنتم من بره للفريسيين والكتب اللي هم كانوا ناس مدينين كده من بره ظاهر كويس لكن مقلم شنو من جوا
0: قبور
1: قبور مليانة بعظام نجسة وموت وهلاك ونجاسة. فما تفتكر أنه حتى لو أنا حاولت أعمل ده بكون تظاهر أنا بحاول أعمل عمل خير عشان أسكت ضميري أنا زول مدين أنا برضي ربنا أو عشان أخذ مديح الناس أو زي ما قلت قبل أنا عندي مصلحة معينة.
0: هل دكتور الأعمال الصالحة ممكن تخلي ربنا يحبني أكثر؟
1: لا الله في طبيعته محبة
0: دي طبيعته هو.
1: أيوة أنا لو سألت واحد أب أنت أنت أنت بتحب ابنك ليه؟ هل عشان بيعمل أعمال صالحة؟ ولا انت بتحبه عشان انت ابوه عشان ده ابنك كويس. حتى لو ذكر مثلا الابن الضال مشى لابوه قال له انا ما داري اعيش معك انا زهقت من القوانين بتاعتك والقيود اللي انت خطيها والنظام اللي انت خطيه في البيت انا داير الثروه بتاعتي الميراث بتاعي. يعني كان بيتمنى ابوه ده يموت لو كان ميت عشان ياخد ميراثه. فأخذ الثروة بتاعته ومشى وضيعها مع الزنا والزواني والسكر والخمرة والحفلات لكن محبة أبوه له ما تغيرت. يعني لما جاء راجع وقال له أنا داير أشتغل عندك خدام إن شاء الله أنا ما بستحق أكون ابنك. فأبوه قال له لا أنت ابني أنت تقعد في أنت ابن أنت حتفضل ابني صحيح أنت غلطت لكن أنت ابني. فالمحبة ما بتعتمد الله محبة يقول الكتاب المقدس الله محبة هكذا أحب الله العالم من قبل ما العالم ده يعمل أي شيء ودي النعمة ودي الرحمة هدي دي مفهوم النعمة أو الرحمة إنه في إله بحبني رغم إنه أنا ما أستحق أتحبة وما في حاجة بتتحبة وما في عمل صالح ولا حاجة ذاتها أقول إنه أقدر أقدم لربنا. فالله محبة وده يرحمني لأنه هو محب وعشان كده بادر بالرحمة. بعد ما يرحمني ويحبني بغض النظر أنا عملي شنو ولا قبيلتي شنو ولا لوني شنو ولا لساني شنو ولا أنا بعمل شنو هو بيحبني. بعد ما يحبني وأنا أقبل الحب ده حتى بعد ده هو بتوقع يعمل مني أعمل أعمال صالحة بعد ما أصلح موضوعي معه وعلاقتي معه.
0: يعني حتى الخير بديك ليه يعني هو لأنه دي طبيعة الله.
1: أيوة حبه لا يتوقف حبه لا يتوقف
0: على ممكن تكون يعني الحاجة ممكن يفتكروها الكثيرين يعني حتى العطايا ما هو ربنا كريم ربنا صالح
1: صح.
0: بدي الكل بدي الأشرار والأبرار معا
1: صح.
0: وفي ناس ما بيمنع عنهم الرحمة حتى لو هم بعيدين عنه
1: صح.
0: لكن ما بمعنى أنك أنت تستمر في عدم إيمانك فيه انك انت بتفتكر انه ده خلاص ده محبة ربنا وانا استمر بعدم الايمان الجوائي انه انا بعمل حاجات دي
1: صح. هو من رحمة الله زي ما انت حس قلت انه بيشرق شمسه على الاشرار والصالحين. يعني انت لو عاز الله العادل من غير رحمته مفروض العالم ده يتحرك كله حس دي زي ما ربنا يوم غرق العالم ده بالطوفان مش كده. لكن الله بيشرق شمسه على الاشرار والصالحين بيمطر على الابرار والظالمين. هو لسه بيرسل الشمس والمطر لكل الناس سواء كانوا اشرار ولا صالح بغض النظر عن اعمالهم لانه متوقع الناس دي تقبل شنو رحمته. مديني يوم جديد نفسي قايم وطالع وقلبي شغال اداني يوم جديد ما مت كان ممكن الليل اكون ميت في عداد الموت. فدي من رحمة الله إنه أنا موجود، إنه أنا بنعم بعطايا، ولسه بالشمس بالمطر بالقمر بالدورة بتاعت الأرض بالحياة،
0: حتى بالنجاح،
1: حتى بكل شيء، بالرزق بالشغل بالدخل بتاعك بأنه بوفر لك الأكل والشراب، دي كلها رحمة الله، دي متوقفة على أعمالك، ما متوقفة على عملي أنا وعلى عملك أنت. الله بيرحم الناس كلها لأنه بيحب الناس كلها، وده يديهم فرصة يرجعوا له قبل ما الدينونة تعجي. فرحمة الله ومحبته لا تتوقف على أنا بعد

0: تستمتع بالشمس رغم الشر ورغم انه في ناس بتلحد وفي ناس بتجدف عليه وفي ناس كعبين جدا وبيعملوا الخطأ, لكن الله بيشرق عليهم الشمس
1: وبينتظر رجوعك. أيوة كما أيوة انتظر الأب ابن الضال
0: بالضبط كده
1: وعارف انه انك انت حترجع. ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر, هيثم مضيفنا العزيز دكتور كميل كامل, سعيد جدا بوجودكم اليوم, ربنا يباركك على مجهودك جبار في مهنتك الطبية تجاه السيدات وبخاصة السودانيين. دعواتي ربنا يقودك لمجد اسمه. يسير الإيمان والأعمال معا كحقيقة متكاملة, فلا يكتفي الإيمان وحده بلا تطبيق ولا تقبل ولا تقبل الأعمال بلا يقين قلبي. فضل كتشو بيقول كثير ما نردد المقولة الخالدة, الإيمان بدون أعمال ميت, والمقصود هنا واضح وجلي, الإيمان ليس مجرد أفكار نقتنع بها, والرحمة ليست مجرد عاطفة مجردة, الإيمان هو المحرك والأعمال هي النبض الذي يثبت إن هذا المحرك يعمل الرحمة الحقيقية, هي التي تتحول إلى يد تمد للمحتاج وكلمة تجبر الخاطر وموقف يرفع المعاناة عن الآخرين بدون عمل. تنكفي الرحمة لتصبح مجرد شفقة سلبية ويتحول الإيمان إلى شعار لا أثر له, فالأعمال هي ثمرة طبيعية والوحيدة للإيمان الحي
0: حقيقي.
1: لكن مزبوط. يحتاج إلى هذا المسيح وده كله ممكن يكون كلام ممكن يكون حقيقة, لكن عشان تختبر هذه النعمة الحقيقية وتستمتع بها وتنالها لابد أن تقبل.
0: شوف الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت, دي طبعا مش مقولة يعني, دي آية في الكتاب المقدس قال الرسول يعقوب في رسالة يعقوب. الإيمان بدون أعمال ميت هو داير يثبت حاجة مهمة جدا, دا يثبت إنه لما أنا أؤمن وأرجع لربنا حيكون في أعمال صالحة أسلك فيها زي ما قلنا. لو تتذكر جاب مثلين, جاب إبراهيم وجاب رحابة الزاني. إبراهيم العمل شنو؟ إنه قدم ابنه الوحيد مش كده؟ أطاع على الله وكده أثبت إيمانه. لكن الكلام ده حصل في تكوين 22 قبلها بسبع أصحاحات في تكوين 15 يقول آمن إبراهيم ربنا وعد وقال له أنا حيجي منك نسل وحيكون نسلك زي نجوم السماء وزي رمال الأرض وكده والبحر, فآمن إبراهيم فحسب له برا. يعني هو ما عنده ولد في الوقت ده في تكوين 15 لكن آمن فحسب له برا, إيمانه ده كان قدام الله يتبرر, ده الخلاوي يقبى بار لأنه نار البراءة دي البار ده يعني بريء انت ربنا رحمه. ليه هنا ما كان قدم عمل؟ أخذ في الأول الرحمة من ربنا لما آمن, بعدين قدام الناس عشان يظهر الإيمان ده السمر بأنه أطاع في تكوين 22 بعدها بسبع أصحاحات أطاع بعدها بسنين طويلة جدا قدم السمر ده بأنه أقدم ابنه الوحيد على المذبح لله. فالسمر بيجي بعد الإيمان, لكن الإيمان لو ما عنده سمر الإنسان حيعرف كيف أنه مؤمن؟ ما هو ما انت عشان تتبرر قدام الله انت محتاج الايمان, لكن عشان تتبرر عشان الناس يشوفوا الايمان بتاعك العملي ده محتاجين يشوفوا الاعمال. نفس القصه رحابه الزانيه, رحاب دي امن اتبررت كيف؟ دي كانت زانيه وسنيه وعايشه في الشر وعايشه في الخطيه, لكن امنت بشنو؟ لما جو جاسوسين قالت الهكم ده عظيم جدا, سمعنا كيف شق البحر الاحمر قدامكم وما فعل بملكي الامورين وإحنا زبنا وخوفنا وإلهكم ده في السماء ما في غيره وفي الأرض ما في غيره. شوف الإيمان ده كيف؟ رغم أن العمل اللي عملته عمل ما كويس, يعني خيانة الوطن والكذب دي خيانة الوطن دي مفروض تعاقب عليها بالإعدام, لكن لأنها آمنت بالله ربنا نجاها من الهلاك اللي كان جاي على عليها. فالإيمان بيجي في الأول حتى بعدين تاجي شنو؟ الأعمال بتاعت رحب, بغض النظر هي كانت زانية وشرويلة وكده, لكن زي ما قلت لك لأنها آمنت بالله اتبررت وبعدين عملت الإيمان ده خلاها شنو؟ تدس الجاسوسين وتطلب الرحمة لما يجوا يخشوا عليها.
1: إذن ما زلنا معكم المستمعين الكرام, ولكن دعوة لكم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: رجعنا المستمعين الكرام، وتحية طيبة لكم ومرحب بكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. شكرا لكل زول براسلنا، شكرا لكل زول بشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم فيه. وأتمنى عزيزي المستمع انه الموضوع وصل رسالته او فكرته، او حتى يعني الاسئله اللي مشغول بها انت، يعني سؤال ممكن يكون دار في ذهنك حول الايمان المسيح او حول نقطه الايمان بدون اعمال ميت. وهل الاعمال دائما هي اللي بترضي الله؟ الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها بدون ايمان هل بتنفع ولا لا؟ وتكلمنا عن الرحمه، وقلنا الرحمه للانسان الحي. دائما احنا بنتكلم عن النقطة لانه مهمة جدا جدا، لكن بعد ما الانسان يرحل من هذه الدنيا اكيد الرحمة حتنفع في شنو؟ لانه هو بقى مجرد تراب. وتكلمنا عن نقاط مهمة جدا، لكن نجي للنقطة يعني في غاية الاهمية في 10 دقائق او 9 دقائق بتفصلنا عن نهاية هذه الحلقة. ديسكفر، شكرا لسؤالك، شكرا لنقطة الحوار المهم جدا. دكتور ديسكفر بيقول سؤال مهم، لكن نقطة الحصيحة دار نتكلم فيها، ربنا ما قال الإنسان يقتل، لا تقتل. وأكيد ربنا جاء عشان يرحم هذا الإنسان، ورحمته لغاية هسي على الإنسان. لكن إنه أنا بتكلم يعني أنا ما بقدر أدافع عن حق الله، ربنا بيقدر يدافع عن نفسه. ربنا محتاج الإنسان لأنه الإنسان هو الخلقه
2: صح.
1: فإنت عشان تعمل حاجة عشان ترضي الله ما أظن، لكن بتعملها بطريقة ممكن تكون إنسانية وبفكرة ممكن تكون صعبة. إذن الله ما قال الإنسان يقتل، لكن قال لا تقتل.
2: صح، مزبوط، مزبوط. شوف، المسيح وضح الحتة دي.
1: نعم،
2: لا كان بيتكلم مع الكتبة والفريسيين واليهود، ناس مدينين وناس بيحبوا ربنا وفاكرين نفسهم بيحفظوا، وقال لهم انتم من ابوه هو ابليس، اوعوا تفتكروا انه ابوكم ابراهيم. هم كانوا بيفتكروا احنا ابونا ابراهيم ابو الايمان، ونحن عندنا الجنة وعندنا الثواب الصالح وكده وبتاع. المسيح قال لهم انتم ما تقولوا ابونا ابراهيم، انتم من ابوه هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ابليس ده شنو؟ قد تعال للناس منذ الوقت، زي ما إبليس بيقتل انتو دارين تقتلوا. إبليس كذاب وأبو الكذاب، يعني هو أصل الكذب، وانتو زي ما أبوكم كذاب انتو بتكذبوا. فيستحيل يكون عندي شريعة بتقتل الإنسان الآخر وتقول أنا بقدم ده عمل صالح لربنا. ده ما عمل الله، ده عمل إبليس. القتال ده منه هو إبليس.
1: نعم،
2: المسيح جاء رحمة، قال أنا أتيت لتكون لهم حياة مش موت، وليكون لهم إيه؟
1: حياة أفضل.
2: متذكر لما جابوا المرأة الزانية وقالوا له دي يعني حسب الناموس مفروض تترجم، ناموس موسى بيقول تترجم يعني، حتى ما جابوا الراجل عشان تعرف إنه مجتمع ما فيه عدالة ومجتمع الذكوري، جابوا المرأة والراجل الزنا ما جابوا يعني، فجابوا المرأة وقالوا له دي تقتل حسب الناموس بتاع موسى ترجم. المسيح مارس الرحمة وقام قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرميها أولا إيه؟
1: بحجر.
2: وكلهم بدت ضمائرهم تبكتهم من الشيوخ للصغار، وكل زول رمى الحجر ومشى، لأنه كل زول شاف نفسه أمام عدالة الله وقداسة الله، أنا مجرم، أنا مذنب، أنا أستاهل أموت زي المرة دي. والمسيح مارس الرحمة، قال لها أمشي ما تخطئي، ما في زول دانك، أداها الحياة ما قتلها، وقال لي أنا حموت بدل خطايا كده في الصليب، أنا حدفع الثمن بتخطيئتك في الصليب بس بتاني ما تخطي. فهمت؟ فالله لا يستحيل أنه يكون جايب شريعة بتاعة قتل. القتل ده، القتال ده جاي من إبليس. الكذاب ده جاي من إبليس. والناس بتفتكر أنه عشان كده المسيح قال لليهود أوعوا تفتكروا أنكم عشان بالدين وبالديانة اليهودية وأبوكم إبراهيم أنتوا ناس كويسين، لا، أنتم من أب وهو إبليس، أنتوا ما أبوكم إبراهيم، وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. زي ما ذا قتال أنتوا دارين تقتلوا، وقتلوا أنبياء كتار وقتلوا المسيح، مش كده؟ وعلى عهد على عبر تاريخهم قتلوا من هابيل، قال لهم المسيح، من دم هابيل لغاية دم زكريا بن برخية اللي اتقتل في المذبح في الهيكل. فكل الأنبياء دي قتلوهم واضطهدوهم، قتالين وكذابين مش كده؟ ومشوا يعني شوف الكذب بتاعهم لما مشوا قدموا يسوع للبيلاطس وقالوا له ده بحرض ضد روما وقال الجزية ما تدفع لقيصر وهم تلك كذب. فده دي شهوات أبيهم. فممكن يكون في ناس مدينين وظاهرين إنهم ناس مدينين وناس كويسين لكن هم من جوا بيعملوا شهوات إبليس.
1: أكيد ديسكفرت منا إنه هذه الرسالة وصلت إنه الله جاء لتكون في رحمة تكون في حياة وعشان دليل على ذلك قدم ابنه وحيده للحياة الأفضل من أجل الإنسان إنه ينعم بالخير تكون في علاقة وترجع العلاقة والشركة اللي انكسرت. بمعنى إنه الله ما دل الإنسان يموت بهذه الطريقة أو بهذا الشكل لكن في فداء في ثمن الدفع عشان الإنسان ده يعيش وتكون في حياة أفضل. دكتور الحياة المسيحية ما مجرد كلام لكن حياة تعاش حياة تطبق فيها الإيمان
2: صح.
1: لكن الكون لما نحن نتكلم وإحنا بعيدين عن كلمة الله وما بنعيش كلمة الله دي مشكلة تحدي. حتى الحاجات اللي إحنا بنعملها بنفتكر عشان إحنا بس إحنا قبلنا ربنا دي مشكلة وإحنا بعيدين كل البعد. الحياة الإسمية ما بتنفع إنك تكون مؤمن تكون بعيد من الله وتقول أنت يعني مسيح على أساس دم يسوع المسيح خلاص.
2: ودي حقيقة يا هيثم إحنا مرات كتير كده بنفتكر إنه مدام أنا اتولدت في بيت مسيحي وبمشي الكنيسة وبصلي وبصوم وبدفع العشور وبدفع العطاء وببتعد من الكبائر والأسام الخطيئة أنا زول كويس. ودي للأسف دي المسيحية الإسمية. متذكر العشار اللي وقف في الهيكل وقال أشكرك اللهم إني لست أنا لا بسرق ولا بقتل ولا بزني الخطايا الكبيرة الأسام الكبيرة دي الكبار الكبائر دي وأنا بصوم مرتين في الأسبوع. شايف كيف زول ممتاز وبعشر كل أموالي كل قليش وكل حاجة بتخش أنا بعشرها وأنا ما زي الزنا والخطافين ده البر الذاتي. مرات إحنا بنفتكر كده أنا بمشي الكنيسة أنا بصوم أنا بصلي أنا بعمل أعمال كويسة أنا بدفع العشور أنا في الشهادة مكتوب مسيحي أبوي قسيس أبوي شيخ أبوي كاهن أبوي بتاع. أفتكر إنه ده موضوع خطير جدا وإبليس بيحاول إنه يسكت ضمائرنا ويخدعنا بأنه نحن ناس كويسين. لكن بيقول الكتاب المقدس إنه العشار ده رجع بيته شنو
1: مبرر.
2: الفريسي ما تبرر. العشار الوقف ونزل رأسه تهيت وما قاعد يعين قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. شايف ما عنده أعمال صالحة يقدمها طلب الرحمة اللهم ارحمني
1: أنا الخاطئ
2: أنا ما عندي طريقة أوصل لك أنا ما في أعمال بتوصلني لك أنا زول مجرم أستحق الموت. يقول الكتاب المقدس والمسيح يقول كده إنه ذاك هذا العشار ده رجع مبرر
1: دونه
2: رجع بار أخذ الرحمة دون ذاك. شايف فإحنا مرات كمسيحيين إسميين للأسف بننخدع بأنه أنا بمشي الكنيسة وبصوم وبصلي وبعمل أعمال كويسة وأنا زول الناس كلها بتقول أنا زول كويس ومدين وكده ولابس ثوب الدين والتدين لكن ده ما بينفعك إذا ما رجعت صلحت علاقتك مع ربنا في الأول
1: ودي مشكلة. إذا صباح الخير وأحد مبارك ودي رسالة مهمة جدا لينا في هذا الصباح الجميل ودقيقتين بتفصلنا وبالذات للناس بتسمعنا على الابليكيشن وبتسمعنا على الساتلايت. احنا هننفصل عنكم في الدقائق الجاية. قبل ما احنا نختم في رسالة من عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمرنا الرحمة ليس لها صلة بالأعمال. حلقة جميلة جدا تسلموا كثير ودامت امدادكم لنا. دكتور احنا يعني بداية هذا الأسبوع وانطلاقا بالبداية دي الأعمال والرحمة لكن بتحتاج إلى هذا الإيمان ويعني إنه كون إنك أنت مؤمن وما في حياة أنت بتعيشها مع ربنا ما في علاقة بدون ربنا وما في كتاب مقدس ما في قراءة ده ما اسمه حياة. لكن كمان عايزين نتكلم عن الثمار عايزين نتكلم عن الحياة المهمة اللي إحنا مفترض من يعني مش بداية الأسبوع بس وخلاص تنتهي لكن نشوف الأعمال دي في الإيمان بتاعنا يكون في إيمان حقيقي يكون في أعمال حية بتمجد الله تعظم الله في حياتنا اليومية. فده اللي إحنا محتاجين فعلا إنه تكون في أيوة أعمال ويكون في إيمان وكل شيء لكن يعني الأهم فيها محبتنا لربنا، علاقتنا مع الله.
2: المسيح قال كده فيرى الناس أعمالكم الصالحة عشان شنو؟ يمجدوا أباكم الذي في السماوات. الأعمال مهمة جدا. المسيحية لا تلغي موضوع الأعمال الصالحة، لكن في الأول بتحل مشكلة الخطية الرحمة حتى بعد تاج الأعمال.
1: إذن في الختام دكتور، يعني رسالة مهمة لكل زول بيسمعنا، نتمنى إنه تكون قوية في هذا الأسبوع، شنو ممكن نختم به في الحلقة دي؟
2: الإنسان مذنب مجرم محتاج لرحمة، كلنا أمام الله في الموازين إلى فوق ومحتاجين إلى رحمة الله. ونحن ما بنقدر بأعمالنا دي نصل إلى الله، إحنا ميتين في الذنوب والخطايا. عشان كده بشجع نفسي وبشجع كل مستمع وزول بيسمعنا الآن، أمشي ربنا حسا وقول له يا رب أنا خاطي، أنا مجرم، أنا أحتاج الرحمة وأحتاج أستحق، وأشكرك من أجل المسيح اللي دفع الثمن بتاع خطيتي حتى بعد ده تقدر تسلك في أعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها.
1: والرحمة عايزين نقول للإنسان الحي، لسه ما قدرت، أنت موجود،
2: على عندك فرصة،
1: عندك فرصة، لكن مجرد يعني
2: تموت خلاص
1: تجيف كل أي. وكمان عايزين نقول لكل زول انتبه للأعمال أنت بتفتكر إن هي تخلي ربنا يكون راضي عنك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا،
2: ليس
1: عشان ما تنخدع،
2: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. مظبوط.
1: إذن المستمعين الكرام، صباح الخير عليكم، ونتمنى كمان يوم سعيد، يوم مبارك للجميع. وإحنا في ختام حلقتنا في مشوارنا الصباحي، وإحنا بنبتدي رحلتنا الجميلة، وإحنا بنعيش هذا الإيمان وفي علاقتنا مع الله، لكم مننا كل الشكر. نتمنى أسبوع مبارك، نتمنى لكم أيام مباركة. شكرا لوجود دكتور الشيخ كميل معنا في هذا الصباح الجميل، وأتمنى أن رسالة ربنا في هذا الصباح لك وصلت، والكلام المهم اللي ربنا داير يقول لك في هذا الصباح يكون وصل لك. أتمنى لو في أي سؤال، أتمنى لو في أي فكرة مستعصية أو يعني ما قدر توضح عندك، شاركنا على الواتساب، اكتب لينا، قل لينا رأيك في هذا الصباح. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة في رعاية الله وفي حفظه، كونوا دائما بخير.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإن الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدتها عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأن التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حياة مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن هنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسه لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثق نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو مر صدى لأط مطلوبة.
1: صباح الخير لكل الناس الحلوين، الناس المميزين، الناس فعلا فعلا فعلا الواحد مشتاق لهم ومشتاق للونسة معاهم. صباح الخير يا شباب، بتمنى انه كل زول بيسمعنا حاليا يكون بافضل حال ويكون يعني كويس ومستعد انه يكون بيسمع الليلة عن اخبارنا في الاول، وبعد كده يكون مستعد انه يسمع عن موضوعنا الشيق. ففي الاول لكن حابة اكون بصبح على الضيف المميز، مميز شديد يا جماعة، الصديق والأخ والزميل ساردس. ازيك يا ساردس؟
2: انا تمام يا ترنيم، اخبارك؟
1: يعني انا كويسة صراحة، مبسوطة انك انت الليلة معانا في الصباح ده، ومتحمسة انك انت تحكي لنا عن الموضوع حق الليلة. يعني حاسس انك عايز تقول
2: دي حاجة اقولها. يعني انا كمان مبسوط مبدئيا انه انا اكون معاك في الصباح ده، كمان مبسوط انه احنا نكون مع اصدقاء راديو سمر. شكرا، لانه انتوا ناس جميلين جدا وظريفين ودائما تعليقاتكم جميلة. انا مبسوط خالص اكون الصباح ده معاكم، ويا رب نكون قادرين نقضي وقت حلو وندردش مع بعض ونسمع افكار بعض.
1: أمين يا رب إن شاء الله. في الأول كذا يا ساردس، بحب دايما أشجع الناس اللي بيحضرونا يحكوا لنا عن أسبوعهم اللي فات كان كيف، أو يعني طبعا عشان طولت منكم شديد فحابة إنه أكتر من المدة، وما بس الأسبوع الفات لكن حتى الفترة الفاتت كلها يعني قضيتوها كيف. يعني أتمنى إنه كل زول بيسمعنا حاليا يعني يصبح علينا ويحكي لنا يعني قضى الفترة فاتت كيف، وإحنا كمان حنكون بنشارككم أنا وساردس يعني أبرز الأحداث أو يعني أكتر حاجة كانت حلوة أو ما حلوة يعني شاركها معنا.
2: وأنا بفكر فجأة حاسس إنه الأسبوع أو الشهر كله ممكن نقول كان عادي، بس كان مريح.
1: مريح؟
2: أي عادة يعني أنا

0: اللي بيعرفني انا من الناس اللي ما ممكن يتفق مع فصل الصيف لا يسبب من اسباب, ودي واحد من معاناتي في الحياه. بس نشكر ربنا يعني الموضوع ماشي
1: قاعد
0: متعايش, بنحاول نعيش.
1: دي حاجة حلوة صراحة يعني. أنا لسه منتظرة باقي الشباب يكتبوا لنا عن الفترة فاتت كانت كيف, وعموما بما أنه إحنا خلاص في ختام شهري 7 يعني ورونا احكوا لنا كيف كان شهري 7 بالنسبة لكم. معروف في بعض الولايات أنه بداية خريف, وفي ناس ثانيين لا سخانة يعني سخرتهم كده يعني, لا يعني جو سيء شديد صراحة. لكن ربنا يعني قدرنا أن يازف الكم شهر ديل كده
0: أكيد نتمنى أنه يعني يعدي بسرعة. كمان إحنا حابين نسمع أنه أسبوع كان كيف. عادة أنتوا ما بتتسيلوا, أنت دائما
1: كنت دائما زالي سألني
0: شفت كيف, شفت الإحساس عادة
1: كويس عفيك كنت حشارك حتى لو
0: لا عشان كده السيارة سألتي قولي لينا أكيد أنا أحب أسمع الجمهور يهبي اسمع اسبوعك او الشهر ده كان كيف.
1: شكرا لك أسردس لسؤالك صراحه يعني الاسبوع كان لذيذ يعني كان او يعني ده اتكلم عن الفتره اللي فاتت بصوره اوسع يعني كانت حلوه بالرغم من انه يعني في بعض المفاجآت بقت تجي من الجامعه انه يعني مثلا في امتحان وكده, بس انا صراحه يعني بقيت متعايشه مع الوضع عارف لما تتعود خلاص فخلاص يعني خلاص بيبقى لك ما موضوع صعب يعني. بس لكن يعني شهر 7 كان لذيذ, كان فيه كم برنامج كده يعني من حيث الشغل لذيذ, في تطورات قاعد تحصل, في حاجات جميلة قاعد تحصل يعني, فدي حاجة بحب أشجعكم بها يا شباب إنه تكونوا معانا في الصفحة الفترة الجاية دي, لأنه أنا إحنا في الفترة الفاتت كنا شغالين على كم حاجة كده حلوة. ما عايز أقول لكم عمل لكم السسبنس تاك, وعايز أقول لكم هي شنو عشان أنتوا تكونوا بتخشوا بتتابعوا, بس في حاجات فعلا حلوة كنا نشتغل فيها كلنا مع بعض, وسادس كان يعني جزء كبير من الشغل ده. فيعني أشجعكم إنه تكونوا بجد بتتابعوا معانا الفترة الجاية في صفحتنا في فيسبوك وفي إنستغرام وفي تيك توك ويوتيوب والمنصات دي. في تعليقات يعني جات من بعض المشاهدين والمستمعين الغالين جدا جدا, وأنا حابة شديد يا جماعة أنتوا حاليا الظاهرين لي 24 شخص بيحضر, فحابة إنه يعني مبدئيا كده 24 شخص يكتبوا لنا إن شاء الله صباح الخير.
0: صباح الخير
1: إن شاء الله صباح الخير. أنا وصادت حنقبلها يعني ما مشكلة. فأبدأ ببكري آدم كاتب منورين, شكرا يا بكري شكرا كتير لكم, أو أكشي هو كاتب منور فهو
0: بنورك يا بكري
1: ليك أنت ليك أنت كلام ده شكرا كتير يا بكري, مبسوطين أنك أنت معانا في الصباح ده, وكمان نحب نعرف أخبارك أحكي لنا يعني إحنا هنا أخوان وأصدقاء وأهل يعني. مبارك أبو حسن بيقول صباح الخير والورد والياسمين والقرنفل.
0: يا سلام
1: بنحب القرنفل
0: دي جديد يعني دي حلوة دي القرنفل
1: دي لذيذة. شكرا كتير يا مبارك للتصبيح
0: المميزة. مبارك يا أخي صباحك نعناع طيب
1: هبهان حنعمل شاي بعد شوي. شكرا كتير يا مبارك, وصراحة يعني تصبيحتك أدخلت البهجة إلى قلوبنا. بكري آدم بيقول أقبل الله صباحكم بكل خير والشكر والتحية موصلة. شكرا كتير يا بكري, وحقيقي مبسوطين بك جدا جدا جدا. وأنا بقرأ في التعليقات اتذكرت أنه إحنا بنشجع كل شخص جديد أول مرة يحضر اللايف يكتب لنا أنه هو أول مرة يحضر, فأي زول أول مرة يحضر لايف في صفحة راديو سمر يكتب لنا, أو أول مرة يحضر لنا إحنا الاثنين كده طيب عشان يعني عشان ناخد منكم رسائل يعني, فاكتبوا لنا وورونا يعني عرفتونا كيف وتعرفتوا على الصفحة من خلال شنو. طيب عندنا كمان أخونا علي أحمد بيقول لنا صباحكم نور, صباحكم سمر وكل الإنسانية بخير.
0: يا سلام
1: تعليق جميل صراحة.
0: يا سلام
1: تعليق لذيذ يعني, يا رب فعلا كلنا نكون بخير يعني.
0: يا أخي التعليق ده في جملة ما أعرف سميتها وين لكن بس حبيت أقولها. أسلقت قلبي يا أخي.
1: يا سلام يا سلام يا أخي يعني يا علي
0: الكلام شكرا. مريح
1: أي كل الإنسانية بخير قال لك. بكري آدم بيقول لنا الفترة كانت سخانة في مجال في مجال التعدين بالصحراء.
0: ذهبي ربنا يعينك يا صاحبي.
1: أيوة حقيقي ربنا يعينك يا بكري, وإن شاء الله كده يعني فترة تعدي بسرعة يعني ونطلع فيها أو نطلع منها بصحة وعافية. روف حسن بيقول تحياتي لك يا

0: نيم معاك رؤوف. بديت اشتقت لكم لبرنامج راديو سمر ولي فترة ما شاركت معاكم واشتقت للونسة الجميلة. شكرا كثير يا رؤوف، بجد احنا مفتقدينك كمان. وبالنسبة لسؤالك، هل الجيل ده بيخاف من الالتزام؟ أيوة، في شباب كتار بيجوا بيخافوا من الالتزام بسبب الخوف من الفشل أو المسؤولية، لكن برضو في شباب عندهم رغبة حقيقية في الالتزام. المهم نسمعهم ونفهمهم ونشجعهم، لأنه الالتزام مسؤولية جميلة لما يكون عندك هدف يستاهل تتمسك به. مبدئيا كده يا رؤوف، انت دخلت لي موضوع حلقة ودي حاجة حلوة شديد، يعني بجد بنشكرك على. أنا هخليك يا سادس تعلق على رسالته.
1: صراحة يعني لا يوجد تعليق، أنا أمكن هو لخص الحلقة في إيجابيات أو سلبيات أو في الجانبين. أي فعلا في ناس بتخاف من الالتزام، ودي حاجة شائعة جدا، أو في ناس هي ما فاهمة فكرة الالتزام، فبالتالي الموضوع بيكون صعب. يعني لما نتونس بعدين ونسمع أكتر ونسمع آراء الناس ونتفاكر في الموضوع، هنلقى إنه الموضوع بسيط وما بسيط.
0: بسيط وما بسيط.
1: أيوة. فبالنسبة للناس اللي بتخاف من الالتزام، هشنو اللي بيخوفك من الالتزام؟ لو أنت عرفت الحاجة دي، ولو أنا هفاجئك إنك أنت إنسان ملتزم، أنت هتتصدم. فالفكرة ما في الالتزام نفسه. الفكرة مفهومك للالتزام.
0: أوكي.
1: فدي حاجة حقيقية جدا لما أنت قلتها يا رؤوف. كمان فعلا إنه في شباب كتيرة هي بتكون رغم إنه الظروف ممكن ما بتساعد، ضغوطات الحياة والوسط الجوطة اللي احنا فيها، لكن تلقى ستيل هو مسابر وملتزم وبيحاول انه يضبط حاجاته مع الحياة اللي بقت ما منضبطة. فده فعلا تحية لكل زول هو بياخد النهج ده لحياته، ودي حاجة صعبة. انا شخصيا يعني انا ما من الشخصيات الملتزمة بمعنى الالتزام الناس بتشوفه كده. أنا دائما يعني أنا دائما بتجيب بقول لك أنا زوف ساي صراحة، فكرة عارف الالتزام بالجدولة، ودي هي بالنسبة لي حاجة صعبة، أو فكرة إنه بحس إنه أنا بكون مغيد. فبس كونه إنه في ناس لا، شخصياتها ملتزمة جدا ومرتبة حاجاتها وحياتها يعني ستيب باي ستيب، فدي حاجة حلوة جدا، تحية لهم. شكرا كثير يا رؤوف إنك أنت
0: حقيقي
1: ايوه دخلت في
0: دخلنا في الموضوع،
1: في الموضوع.
0: صراحه أيوة. شكرا كثير يا رؤوف، بجد رسالتك جميله جدا جدا، وبتفتح اذهاننا واذهان اكيد الناس اللي بيسمعوا وبيقروا التعليقات انه يعرفوا يمسكوا الموضوع من يتجهها، عشان يعرفوا يعني يخشوا معانا في المود بتاع الحلقه. لكن في الاول يعني زي ما قلت يا ساردس، انه في ناس حياتهم ماشيه ستيب باي ستيب، او مثلا منظمين يعني عاملين الجدول ذاك، الجدول الفعلي يعني هم فعلا عاملين الجدول وفعلا ماشيين بنظام شديد في الحياه. لكن هل السؤال المهم يا ساردس، هل ده التزام؟ والشخص اللي ما بيعمل جدول ما ملتزم؟ يعني في حاجه بتاكد لي انه الشخص الماشي بالجدول المعين ده شخص ملتزم جدا جدا، ولكن الشخص اللي ما ماشي بجدول معين في حياته، نخليها كده بس حياة مفتوحة لايف ستايل عموما، ده مثلا ما ملتزم. في حاجة بتأكد انه دي حاجة وده التزام وده ما التزام؟
1: صدقني يا ترنيم سؤالك عميق شديد، وبحتاج انه الزول يكون بجاوب عليه بحذر، لانه ممكن تتاخد غلط. أنا واحد من الناس بحب الفكرة بتاعت الديسك أناليسيس اللي هو تحليل الشخصيات. في الطبع في ناس شخصيتهم هم كده الOCD، ناس كده
0: أيوة.
1: دي حياتهم. في ناس يعلم بهم ربنا زي أنا، ناس آي عايش الحياة. فده هنا ما بيعني إنه الشخصية دي هي ملتزمة والشخصية دي ما ملتزمة، لكن خلينا نقول إنه الالتزام نفسه هو شنو
0: بالضبط.
1: يعني أنا لو جيت أعرف الالتزام ببساطة ومن غير أي فلسفة وبهدوء كده براها، بقول الالتزام إنه أنا أفعل الحاجة اللي أنا مقررة إن أنا أعملها أو إن أنا أفعلها، يعني من غير إحساس أو مشاعر. ليه أنا قلت الحتة دي؟ لأنه الالتزام إنه أنا بقرر أنا داير أعمل الحاجة اللي أنا داير أعملها. مبدئيا ده قرار.
0: أوكي.
1: واحد. إنه أنا قررته إنه أنا داير أعمل كذا كذا. وأنا بعمله بناء على القرار اللي أنا أخذته. ما بناء على مشاعري.
0: أوكي.
1: ما بناء على إحساسي. ما بناء الليلة إنه أنا المود بتاعي كيف ولا المود ما كيف. فلما إحنا نيجي نخط الشكل ده أو التعريف البسيط ده, وفي كل طبعا بيكون في تعريفات كثيرة, بس أنا حبيت أخط التعريف الفعلي البسيط لفكرة الالتزام, إنه أنا كأنا ملتزم فأنا بعمل الحاجة اللي أنا قررت إنه أنا أعملها في كل الأحوال. أو أنا كل الأحوال دي بقصد بها الحتة بتاعت المود, إنه أنا مثلا لو أنا متحمس أعمل كده, لو أنا مودي لا هنا كده أنا كده أنا ماشي ورا مشاعري, ما ماشي ورا القرار اللي أنا أخدته. فده لما نجي نعاين للتعريف ده ونجيب الشخصيات, إحنا بنتكلم هسه مثلا في الديسك أناليسيس, لا كل زول عنده التزام
0: بالضبط,
1: لأنه كلنا بناخد قرارات أيا كان الحاجة هشنو, كلنا بناخد قرارات, كلنا عندنا التزامات. ففكرة الالتزام في أي في شخص بيلتزم كيف كيفية الالتزام دي حاجة تانية, إنه أنت بترتب ورقة وقلم بتخط كده بتعمل لأنه دي شخصيتك, وده أكيد هينطبق لكل حاجة في الحياة بالنسبة لك لأنه أنت شخص ده النظام بتاعك. الشخص الثاني اللي هو العادي البسيط, الزول الساي,
0: اللي يطلق عليه
1: دفعتنا المصطلح الزول الساي, يعني الزول الساي ده مفروض يكون لغب بالنسبة لي صراحة, ده شعاري في الحياة. فبس الزول الساي, الزول الساي ده بيقوم عنده قرارات على فكرة وعنده حاجات داري عملها, لكن شنو بيعملها ساي. فإنه أنا عارف إنه أنا هعمل واحد اثنين وثلاثة فأنا بعملها. فحتى إنه ممكن أنت تيجي تسألني أنت بتعمل شنو في حياتك, أنا بأخذ 5 دقائق عشان أعرف أنت داير جزء من حياتي, لأنه هو كله أنا يعني فاهمة.
0: أيوة
1: هو
0: أيوة.
1: كله في بعضه.
0: أنت ما ماشي بالطريقة اللي هي النمطية للشخصية اللي هي ممكن نقول عليها منظمة. يعني أنت عندك التزامات وعندك مسؤوليات وبتعرف تقرر عايز حياتك تكون ماشية بيتو كيفية, لكن ما بالطريقة اللي هي
1: المتعارف عليها,
0: متعارف عليها. أيوة. وأول ما يشوفوك مثلا يعني على فكرة من الشكل من الشكل ده شاكي ولابس زي الشنطة. أيوة. بتاعت اللابتوب دي.
1: أيوة.
0: والورق ده معناته زول شنو,
1: زول ملتزم
0: منظم وملتزم, وده اللي هو بينفع يكون مسؤول, في حين انه انا ما عايزة اقول انه دي ما حاجة كويسة, في حين انه ممكن يكون شخص نمطي ومحدد في افكاره جدا جدا, ما قادر يطلع برا الصندوق. فأنا ما بقول إنه كلهم عاملين كده, بس بقول إنه دي ما العلامة. دي ما العلامة إنه ده الشخص الملتزم, وبرضو دي ما العلامة للشخص الثاني اللي بتقول عليه الزول الساي إنه هو عمره ما حيعرف يهندل الأمور أو يعني يكون مسؤول من حاجة. بالعكس هو ممكن يكون very يعني كرياتيف لدرجة إنه يعني كل يوم بفكرة جديدة, كل يوم باختراع جديد, ودي حاجة حلوة برضو. يعني أول حاجة عشان نأكد على الحتة دي ولكل زول بيسمعنا, وطبعا أكيد كلكم حتكتبوا لنا رأيكم شنو في الكلام اللي بنقوله, إنه أول حاجة ما في حاجة اسمها في شخص ملتزم وشخص غير ملتزم. ممكن يكون في شخص غير ملتزم بقرار اللي هو بيقرره, اللي هو شخصيا قرره, وفي شخص تاني ممكن يكون ملزم زي ما كنا بنتونس.
1: حتة يعني حتة مهمة جدا,
0: إنه أنا ملزم بالحاجة دي, أنا مجبور, أنا لزوني لز عشان أقوم بالفعل المعين أو بالمسؤولية المعينة. يعني
1: فدي الحتة اللي أنا برضو يعني حاب نعمل عليها هايلايت. أيوة. الفكرة بتاعت الالتزام والإلزام.
0: يس.
1: يعني شنو التزام يعني شنو إلزام, ولما نقول إنه ما في شخص ما ملتزم أنا بحتاج إنه أسكت وعين للجملة دي, لأنه في أوقات لا أنا بحس إنه لا في عدم التزام في الحتة دي. فده وارد, ده موجود.
0: أيوه.
1: لكن الفكرة أنا لما أجي أقول إنه الإنسان ده هو ما ملتزم ليه, أنا ممكن أقول لأنه الإنسان ده هو في حتة بتاعت إلزام مش التزام.
0: يس.
1: وأوقات كثيرة أنت عارفة ده بيكون من قرارات احنا بناخدها, مش زول مش يعني زول تاني ملا علينا, لكن اوقات كتير انه مثلا انا حاسس انه انا مفروض اعمل كده عشان دخلت غوصين, انا محتاج اخس عشان الناس شايفاني سمين, انا محتاج عشان فعشان دي هنا الالزام. يعني انت ما قعدت مع نفسك هندلت امورك واخدت قرار انك انت هتعمل مثلا مثلا مثلا يعني عاده انا دايما يعني بشير للسوشيال ميديا أو برجع للتكنولوجيا والحاجات دي, لأنه دي الحاجة السائدة حاليا.
0: صح.
1: ما في زول فينا بيمر عليه يوم عادة يعني أو يومين أو ثلاثة من غير ما يمسك التلفون ويسكرول في الميديا. ده حاجة هو ملتزم بقى. تخيلي هو ملتزم بقى, بس هو عشان الحاجة دي هو ده قرار هو ما أخده من عمل الفيسبوك أي إن كان المعلومة اللي بيأخده منه أي إن كان الشيء اللي هو بيعمله فيه, فيوميا بيلقى نفسه بيعمل الحاجة دي. ده التزام. لكن هنا ده التزام مرات في حاجات كده بيكون في اللاوعي خلاص ريكوردد. انت بتعملها باللاوعي بتاعك انه انا بعمل كده خلاص عشان دي حاجه جزء بجد من الروتين بتاع حياتي. صح. اما في حاجات تانية اللي احنا بناخد فيها قرارات هي ممكن تكون صعبه, ودائما القرارات زي دي بتكون في حاجات لها علاقه بالتغيير
0: من حاله لحاله
1: زي
0: كانوا من سنجل لمتزوج, من طالب لشغال مثلا,
1: من زول كسول لفيتنس, من ايوه من طالب للشغل, من الشغل للجامعه. الحاجات دي دائما لانه انا باخد قرار انه انا التزم, وفي انه انا التزم يعني انا واحده من الحاجات اللي بفكر فيها دائما ليه احنا كجيل او يعني الجيل ده الحالي انه ليه بيخاف من الالتزام او هو بيحس انه دائما دي قيود. اكيد يعني هنتطرق للحته دي فكره الحريه والقيود والالتزام. فبلقى انه الحته بتاعت الالتزام مربوطه بحاجه لونج تيرم
0: بعيده المدى
1: ايوه خلينا نقول بعيده المدى. ليه؟ لانه ما دام الحاجه دي محتاجه مني ان انا التزم معناته يعني هتاخد وقت لحد ما اشوف نتيجتها. واحنا في الوقت الحالي
0: تقول ليه بعيده المدى؟ انا داير
1: انجز فانا داير انجز انا داير اقرب
0: داير اشوف النتيجه وسيله
1: انا اقرب وسيله تخليني اخس اقرب وسيله تخليني ازيد صحه, اقرب وسيله تخليني
0: احضر المعلومه,
1: اقرب وسيله اقرب اسرع. صح. فدائما الالتزام له علاقه بحاجه بتاخد وقت عشان نشوف نتيجتها.
0: صح. واعتقد ان احنا كمان عشان زي ما قلت شباب ويعني بنحب السرعه وشايفين الحياه ماشيه بسرعه دائما وعندنا دي عقليه صراحه بتمرض الواحد انه اي حاجه لازم تكون سريعه, فدي برضو محتاجه وقفه مننا انه لا يعني ندرك انه الحاجه اللي انا عايز اشوف نتيجتها من يعني من الليله اللي بعد 5 سنين ممكن يا دوب اشوف نتيجتها, وممكن كمان يعني اشوف نتيجتها بسرعه, بس يعني على حسب طبعا القرار, لكن بس الالتزام فيها حيجمل النتيجه كل يوم اكثر واكثر, يعني حيوصلني لحته ابعد, ومن هنا حكون الشخص الطموح, الشخص الملتزم, الشخص اللي لما بيقول كلمه بيعرف ينفذها, والشخص اللي هو يعني ممكن تقول انه ناجح يعني لانه عرف يلتزم بالحاجه الصح. فكده نشوف الشباب وصلوا لشنو معنا عشان نعرف رايهم. في كمان عندنا اوكي عندنا تعليق من الباشمهندس رأفت بيقول صباح الخير, صباح النور عليك, يعني منتظرين تفاعلك معنا. في مصطفى عبد الله بيقول لنا صباحكم معطر بذكر الله, اعتقد الخوف مش من الالتزام بل من الاختيار الخطأ وتحمل نتائجه. تعرف مشكلة التعليقات تخلينا نتكلم ثاني 40 دقيقة. فيعني شكرا كثير يا مصطفى, دي نقطة فعلا مهمة. يعني بعض حقيقي. مرات انت ما خايف من فكرة الالتزام, من الاختيار الخطأ, ومن هنا يعني انا احس انه الالتزام قرار. وفي جملة يعني دائما بقراها وبشوفها وبتعجب بها, انه جملة بسيطة شديد, انه عدم اتخاذ القرار هو قرار, انه انت ما اتخذت قرار.
1: أيوة.
0: فيعني فكده مبدئيا محتاجين نعالج علاقتنا مع اتخاذ القرارات
1: عشان نعرف ناخد قرار
0: عشان القرار حتقرره ده اللي هو انت حتلتزم به. يعني زي ما بيقول مصطفى انه الالتزام ده ستيب 2 مثلا, لانه في الاول انا قررت التزم بشنو, فكده اول حاجة قرار. القرار طبعا ده موضوع كبير شديد, يعني هيحتاج مننا حلقة كاملة, لكن مبدئيا محتاجين نفهم انه انا انسان واعي محتاج اكون بعرف اقرر قرارات صحيحة سليمة بتتماشى مع مبادئي. يعني انا ممكن قراري ده ما يتماشى معك,
1: صح,
0: لكن بتماشى معي جدا, مع شخصيتي, مع المبادئ انا بعيش بها, مع ايمانياتي, مع كل حاجة في حياتي. يعني فمهم انه ادرك انه انا صاحب القرار. يعني انت صاحب قرار حياتك, يا يعني في حاجات انا صح انه احنا في ظروف خارجيه, في ما اعرف لك دوله مثلا ما بتسمح لك تقرر بحاجه معينه, ظروف اسرتك, ظروف عملك, ظروف في حاجات حوالينك انت ما عندك فيها كنترول, لكن
1: بس ستيل انا دار اقول انه بس ستيل في النهايه بالزبط. ما بين كل الخيارات في خيارات انت هتاخد فيها قرار
0: بالضبط
1: القرار
0: على الاقل عقليتك
1: أي؟
0: يعني انت بتفكر كيف ده قرار. يعني انا مثلا قاعد في منطقه ما فيها اي حاجه ممكن اقوم بها, كل مقيد, يعني خلينا نقول مقيد, شاب نفسه يكون بيدرس وبيشتغل وبيحلم وبيطلع ما عنده طريقه مثلا. عقليتك يعني في في في الظرف المعين ده يعتبر قرار, انه انا قررت انه انا وسط الظروف دي انا حكون بفكر عن حياتي بصوره معينه, ما حاسه نفسي سجين ومستسلم وكده, فده قرار. يعني حتى بعض مرات القرار ما اللي يكون انه انا قررت انه كل يوم اطلع امشي المكان ده كل يوم اقرا الحاجه دي, لكن انا قررت انه كده الفتره دي لحد ما تعدي انا مثلا ما حسمح انه انا احبط, ما حسمح انه انا اكون مستسلم, ما حسمح انه, فدي عقليه. ففي النهايه انت صاحب القرار. يعني شكرا كثير يا مصطفى انك انت ذكرتني الحته دي, والباقي تعليقك حنجيه مع الحديث. كوميا بيقول انا اول واحد اول مره يحضر. كوميا شكرا كثير, يعني مبسوطين بك, نورت اللايف, وسعيدين جدا جدا بحضورك معانا. وبيقول كمان موضوع رهيب حقيقي, شكرا كثير. وكمان نحب نعرف شنو عجبك في الموضوع او شنو رايك اصلا في الالتزام. في واحد اسمه أرجع تعال قال لنا صباح الأنوار. صباح النور يا غالي, وحابين نعرف اسمك وحابين نعرف إذا أول مرة تحضر معانا, يا ريت تقول لنا اسمك وكيف تعرفت على الصفحة. كولين بتقول لنا يسعد صباحكم بخير وبركات. شكرا كثير يا كولين, منورانا جدا جدا جدا, أنا حقيقي قاعدة انبسط لما أشوفك معانا في اللايف. كمان عندنا سالم بيقول نورتونا من صباحات جميل,
1: نورك
0: سالم يعني شكرا كثير لك. في كمان ميخا موسى بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير, تحياتي لكم. شكرا كثير يا ميخا, ربنا يسعد صباحك وكل أيامك. أرجع تعال بيقول مشتاقين يا راديو سمر, جزاك الله خير, ربنا يحفظكم. أوكي معناته أنت ما أول مرة تحضر معنا, أنا كنت قايله يعني أنه أنت أول مرة, بس ممكن تقول لنا اسمك عشان نعرف نناديك باسمك. سالم بيرجع وبيقول منذ عرفته لدي فترة من زمن, لكن أجد رابط أشارككم مباشر, وشي عجبني في راديو سمر أنتوا قادرين توصلين رسالة عجيبة. شكرا كثير يا سالم,
1: سلام.
0: يعني
1: كلام مشجع صراحة,
0: أي
1: حقيقي
0: سعيدين جدا جدا بالجد أنك أنت قادر تتواصل معنا, وكمان معجب بالبرامج والمحتوى اللي بيتقدم من خلال راديو سمر. وصراحة يعني زي ما كل مرة بنقول أنه معظم الكلام ده بنستوحاه من خلال تعليقاتكم, من خلال رسائلكم, الناس بتواصلوا معنا في الخاص, الناس بيرسلونا في الأرقام, في رقمنا بتاع الواتساب. يعني كل الحاجات دي بتدينا دفعة كده إنه إحنا نفكر ونعد ونطلع ونتكلم. يعني
1: أكيد
0: في تعليقات, لو في تعليقات ظاهرة عندك كمان ممكن تكون بتقراها. في بولا the king بيقول لنا fear is not from God, there is no fear in love. حقيقي شكرا كثير للرسالة دي, بيقول انه المحبة ما فيها خوف, يعني ودي حاجة يعني بنؤمن بها جدا جدا, انه محبة تطرد الخوف خارجا, فبالتالي ما حيكون في خوف من الالتزام. لكن برضو شاركنا يا بولا the king انه كيف ما نخاف من الالتزام, او كيف نوصل مرحلة انه احنا كشباب عارفين نلتزم بفترة طويلة شديد بقراراتنا, وما نسمح لانه الملل او الكلل او الزهد الحاجات دي تكون بتسحبنا من انه نكون بنوصل للحاجة الحابين نكون بنوصل لها. انجل كومي بيقول صباح الخير, ترنيم مسادس الزول الساي.
1: شكرا
0: ده صديقك
1: وصلت يعني.
0: قول له رسالة يعني, ده ضيفين يعني ما برضى فيه.
1: يا صباح النور, ازيك اخبارك, انا مبسوط خالص ان انا اشوفك ومبسوط يعني زول ساي, شكرا.
0: في ليندا ادم بتقول يسعد صباحكم ترنيم مساردس، موضوع مهم جدا جدا ومتشوقة أسمع عنه، وربنا يبارك حياتكم. شكرا كثير يا ليندا، وإحنا ذاتنا متشوقين نسمع رأيك
1: حقيقي يا ليندوش. طبعا دي يعني أخت العزيزة يا
0: أخي
1: يا ليندوش، مبسوط جدا إنه إنك أنت موجودة في اللايف ده الصباح أكيد، وكمان نحب نسمع رأيك ونسمع رأيك في الحتة دي وشاركينا.
0: حقيقي منتظرينك يا ليندا. عبد الله الخالق بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير راديو سمر وكل الإنسانية بخير. شكرا كثير لك يا عبد الله الخالق آدم، مبسوطين بك جدا جدا. في كمان صديقنا في ليمون بيقول ده مشكلة أو دي مشكلة بالجد. طيب أنت قصد شنو مشكلة بالضبط كده يا في ليمون؟ هل الالتزام مشكلة ولا اتخاذ القرار مشكلة ولا عدم الالتزام مشكلة ولا شنو المشكلة؟ يعني حب نعرف يعني شنو هي المشكلة بالنسبة لك، واحنا زادنا حنقول لك احنا زادنا عندنا مشاكل،
1: عندنا مشاكل احنا جايين عشان نخط المشاكل دي ونتفاكر فيها مع بعض.
0: صح،
1: فدي حاجه يعني حاجه كويسه جدا انك تشارك بالمشكله اللي انت شايفها. واحنا كمان عندنا مشاكل في الحته دي كشباب، فاحنا جايين عشان على الاقل نقول الحاجات بصوت عالي.
0: صح،
1: ونسمع بعض، ممكن نقدر نساعد بعض في الحته دي
0: حقيقي. يعني ما تخاف يا فيلمو، شاركنا بمشاكلك واحنا حنشاركك بمشاكلنا ونحاول نلقى لها حل. كوتي مصطفى بيقول يسعد صباحك يا ترنيم والأخ ساردس، موضوع شيق وجميل.
1: مرحبتين يا كوتي، عايزينك معانا في الموضوع ودينا رأيك. تزول ما هين
0: حقيقي، زول ما هين فاكتب لنا كل زول بيحضرنا صراحة زول ما هين
1: حقيقي حقيقي، يعني
0: كلنا نتشارك مع بعض ونوصل كده مع بعض لحاجة تساعدنا أنه فعلا نكون بنعرف نلتزم وما يطلقوا علينا الجيل اللي بيخاف من الالتزام. حمدتي آدم بيقول ناس قناتي السمحين لنا الزمن كثير، الحمد لله على السلامة الرنيم والضيف العزيز، نورتونا مرحب بكم مجددا. بيقول كانت الغياب كثير والسبب زوجتي الجميلة أنجبت لي طفلة حلوة.
1: يا سلام
0: أوكي.
1: يا سلام،
0: بيقول إنه مبروك. أنجبت لي طفلة حلوة زي إنجي وترنيم.
1: يا سلام
0: يا سلام يا أخي.
1: ألف مبروك ألف مبروك،
0: ربنا يسعدكم بها ويا رب الزوجة تكون بصحة وخير حاليا. يعني بيقول إنه نتمنى عبر هذه القناة تبارك لي المولودة وتهنية بمناسبة وجودها معانا، وإضافة حاجة كثيرة في حياتي
1: حقيقي.
0: طبعا أكيد يعني حتكون إضافة حاجة جميلة جدا جدا بجد، بنهنيكم بها وبنوصل كل التحايا للزوجة وللمولودة الجديدة ولكل الأهل، وربنا يفرحكم بها أكثر وأكثر وربنا يزيدكم ويمتعكم كده. يعني بيقول أما بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، الالتزام يعني الثبات على ما تختاره أو تتعهد به حتى عندما يصبح الأمر صعبا أو يتطلب جهدا، وهو لا يعني الكمال أو عدم الوقوع في الخطأ، بل يعني العودة إلى الطريق والاستمرار. يمكن أن يظهر الالتزام في جوانب مختلفة مثل في العلاقات، الوفاء والصدق وتحمل المسؤولية تجاه الطرف الآخر. وبيقول كمان في العمل أو الدراسة، إنجاز المهام واحترام المواعيد والاستمرار في تطوير النفس. بيقول كمان مع النفس الالتزام بالأهداف أو بالعادات الصحية أو بخطة للتعلم أو الرياضة. على العموم بالنسبة لي أنا شخصيا التزمت بالعمل خلال 7 سنوات ذهاب وغياب من الشغل، وأصحى الساعة 5:30 صباحا يوميا والحمد لله.
1: يا سلام،
0: واو،
1: شخصية من الشخصيات الملتزمة في الحياة.
0: أي حقيقي
1: حقيقي. أنا عجبني حاجة حلوة هو كاتبة إنه الالتزام ما بيعني إنه أنا ما بقع، أو ما بيعني إنه أنا ما بغلط، أو ما بيعني إنه أنا ما بفشل. لأنه أنا حابب أسأل السؤال ده للجمهور، وأحب جدا إنه يعني نسمع إجاباتكم للحاجة دي. لما أنت تقعد مع نفسك، شنو اللي بيخليك تخاف أو تحس إنك أنت ما قادر تلتزم؟ هل الفشل؟ هل إنه عشان أنا عارف إنه أنا لو عملت كده في النهاية أنا ما حقدر أكمل، هو الموضوع ده صعب؟ انا الكلام ده خلاني انه هسه افكر اوقات كثيره هو قاعد يكون سبب انك انت ما تلتزم، لانك انت متنبئ بالنتيجه السلبيه.
0: اوكي،
1: فلان انت شايف الموضوع ده انا ما حانجح فيه. لكن لما انت ما تنجح فيه 3-4 مرات المرة الخامسة هتنجح. وانا متأكد كل مرة لو انت بتعمل الحاجة بالتكرار او كانت هتفشل, بس لو انت فيك الكونسبت او الفكرة بتاعت انه انا ما بعمل كده عشان افشل, انا بعمل كده عشان انجح, طالما انا ما نجحت فانا هستمر اعمل كده. فدي حاجة مهمة. يعني دايما ما انت بتعمل كده عشان شنو؟ لو انت بتعمل كده لما تفشل هتخليه, معناته انت بتعمل كده عشان انت ما حققت القاية بتاعتك. انا ما بعمل كده عشان افشل, فشلت it's okay, بس ده ما محطتي.
0: صح.
1: انا هقوم واكمل لانه انا بعمل كده عشان انا عايز انجح. اي إن كان نوع الالتزام ده. اتكلم عن حاجة حلوة جدا برضو, انه الالتزام في العلاقات, ودي حاجة كارثية بسبب حياة كثيرة, بسبب تشويح فكرة العلاقات عموما. صح. إذا كانت عاطفية, إذا كانت علاقات عامة في الحياة, بقى في تشويح لفكرة العلاقات. يعني حتى الصداقة بقى فيها المصلحة, بقى فيها إنه أنت بتعمل كده عشان عايز كده, لأنه الحياة بقى عند الستويشن بتاع الوين تو وين, اللي هو أنا أنت هتاخد شنو أنا هاخد شنو.
0: يس.
1: فده ده حاجة صعبة. يعني الفكرة بتاعت الوين تو وين, انه انا هديك كده عشان انا داير كده, دي ده موضوع صعب. بناء يعني ده مبني على العلاقات العاطفية او الصداقة, او لانه انا لو ده مبدئي في العلاقات, الموضوع ده هيكون صعب انه انا اكون بلاقي علاقة حقيقية او صادقة او انسان انا اتبادل معه الوفاء, اتبادل معه انه انا اكون معه وقت هو محتاجني, ان انا اكون اقرب له شخص. يعني دايما انا بفكر اي زول لما يكون في علاقة, بالذات العلاقات العاطفية او احنا كشباب بقينا عايزين اكتر ما ندي. يعني انا ما بيجي عشان انا عايز اقدم شنو, انا ما بيجي عشان انا عندي شنو بقدر اقدمه للطرف الثاني. انا بيجي عشان انا عندي احتياج من الطرف الثاني, والطرف الثاني جاي عشان عنده احتياج مني, فنحن الاثنين جايين
0: دارين
1: حاجة. احنا الاثنين جايين دارين حاجة. صح. فده هنا شوية صعب. هنا شوية انا بلقى انه انت ما بتديني وانت ما بتسوي لي وانت ذاك ما... ليه؟ لانه ما في واحد فينا فكر انه يجي هو عنده عايز يدي.
0: اعتقد يا سادس كمان يعني ان احنا ذاته صورتنا عن نفسنا اتشوهت. يعني ودي الحاجة اللي بتديك بنسبة كبيرة جدا جدا يعني هند كده انه انت حتكون كيف في علاقاتك مع الناس عموما. اذا انت علاقتك مع نفسك مشوهه, صورتك عن نفسك مشوهه, اذا انت ذاتك حتكون يعني مع العلاقات حتكون شنو؟ زي ما قلت يعني حتكون انت عايز تعرف مصلحتي شنو من الشخص ده او من الجماعه ديل. ففي الاول بالنسبه للحته دي انه كيف التزم بشخص او بمجموعه من الناس, واكون مدرك انه انا هنا في المكان ده ما حاكون بس حياتي كلها باخذ, كمان حكون بدي لما انا اصلا اكون اوريدي شبعان. فدي ما اعتقد عندها حل, الشبع ده ما اعتقد عنده حل غير في ربنا. يعني انت ما حتقدر تقول انه انا علاقتي او صورتي عن نفسي اتصلحت بنفسي, لانه انت معلش بس انت ما عندك القدرة دي, ما عندك الابيليتي انك انت فعلا تكون بتصلح نفسك بنفسك مهما من عملت ومهما من قالوا ليك اقرأ كتب ويتعلم ويتثقف ومارس الرياضة واكل اكل معين. برضو صورتك عن نفسك دي حاجة هوية, دي حاجة جوا ما مربوطة بالحاصل برا. فلو انت من هنا شبعتها حتكون بتفيض, يعني زول شبعان وبفيض ما حيستنى الزول الثاني يديه شنو, هو حيكون بدي whatever, لقى حاجة اوكي, ما لقى حاجة بيكمل عادي يعني. فدي دايرة استمرار والتزام بعلاقتنا حقيقي. بمصدر الشبع يعني
1: ده الحتة اللي كنت هقولها, انه دايما عشان تتملي لازم يكون من المصدر. لانه اي سورس تاني, اي حاجة تانية هيكون مؤقتة. لو بيجينا نفتش عن السعادة, عن اللذة, عن الفرح, عن ده انت ممكن تلقاه. ممكن تلقاه ما مشيت الساحل, ما مشيت سافرت وين, عملت شنو, حضرت شنو, لعبت شنو, قعدت مع ناس منو, بس ده كله مؤقت. لو انت علاقتك مع مصدر السعادة, مصدر يعني النعمة اللي في حياتك, انت لو ما بترجع للخالق الموضوع ده انت هتكون مشوه يعني احنا وهتكون ما في الصوره الاصليه اللي انت مخلوق لها, هتكون دايما ناقص, وانك بتحاول انك تملى النقص للاسف
0: بالعلاقات
1: يعني بناس ناقصه.
0: صح.
1: يعني انت لو الشخص الثاني ده هو المصدر اللي انت عايز تشبع بيه, اللي عايز تتملي بيه, خلينا اقول لك انه الشخص ده هو ذاته ذات نفسه
0: مشبع نفسه.
1: اي فالحاجه دي بتكون كويسه بتين, بتكون سويه بتين, لما انا اكون شبعان من الحته اللي انا جاي منها. مش مش مش في مثل سوداني بيقول ما شفته في بيت ابوك بيخلعك بره ولا حاجه بالشكل ده.
0: صح صح.
1: فانت لو ما متشبع من ربنا, لو انت ما حياتك مستقيمه, لو ما انت قادر تعرف قيمتك فيه قبل ما قيمتك عند الناس, انت ما حتعرف تتعامل مع الناس. يا حيكون انك انت حتشوف انك انت ناقص شديد قدام الناس وتكون عايش بدونية, او انك انت حتشوف نفسك وحتتكبر, وده برضو ما صح.
0: فعلا.
1: فانه نحن نكون ملتصقين او ملتهمين بالمصدر ده بيفرق, بدينا شبع, بدينا مل, بدينا انه نحن نكون ثويين. يعني انت دايما عشان تكون انسان سوي لازم,
0: واعتقد من هنا فعلا حتنطلق يعني حاجه دي, ما بس يعني ممكن يكون في زول بيسمعنا بيقول دي بس العلاقات, لا دي لكل شيء, حتى في التزامك يعني. انت زي ما قال اخونا ادم بيقول لنا انه جزء مهم كمان من الالتزام انه الالتزام بعلاقات يعني. أيوه. انت كشخص انسان محتاج للناس في حياتك والناس محتاجه لك, انت محتاج تكون بتعرف كيف تلتزم, كيف تقرر انه انا حتزم بالفئه دي بالعدد الاشخاص ديال في حياتي, دل اللي هم في اخذ وعطاء بيناتنا, دل اللي هم بيشجعوني وبشجعهم وكده. فما حقدر اعمل كده زي ما كنا بنقول هسي انه من غير المصدر الحقيقي لخالق الحب واللي بيساعدنا في انه كيف نكون ملتزمين مع بعض يعني. كمان عندنا تعليق من كوتي مصطفى بيقول لنا الالتزام ده قرار حقيقي يعني. كنت بقدر اقوله بنلتزم معك كلمه خلاص كده ماشي, بنتفق معك شديد يعني فعلا الالتزام قرار كده. طيب شاركنا يا كنت وكل زول بيسمعنا, واعتقد احنا كمان من خلال حديث حنكون بنتكلم في النقطه دي, ممكن يكون هل الحريه بتاعتنا بنخاف انه القرار يسلبها مننا او الالتزام بشيء معين ياخدها مننا, ولا انت بتنظر للحته دي كيف؟ فكده احنا منتظرين يعني الناس تلحق تكتب لنا راي في النقطه دي لحد ما نقرا باقي التعليقات. عندنا تشانك بيقول لنا سؤال جميل, وفي رايي الاجابه ما نعم او لا. اعتقد انه الجيل الحالي ما بيخاف من الالتزام بقدر ما بيخاف من التجارب الفاشله ومن الوعود اللي بتبتدي كبيره وبتنتهي بخيبه, عشان كده بقى الناس بتفكر كتير قبل ما ترتبط أو تلتزم بأي علاقة أو مسؤولية. لكن برضو لسه في شباب وبنات مؤمنين بالالتزام الحقيقي لو لقوا الشخص المناسب والثقة والاحترام المتبادل. بيقول متحمس أسمع وجهات النظر مختلفة في الحلقة, وإن شاء الله تكون نقاشة ممتع ومفيد. بتعليقك يعني بتعليقك الموضوع
1: مشاركتك الموضوع ممتع جدا,
0: بجد حيكون ممتع ومفيد. شكرا كثير يا تشانغ, بتفق معانا في الحته بتاعت انه الخوف من الفشل وخايفين يلتزموا بحاجه ويلقوا انه حياتي ما
1: حياتها خيبه,
0: ودي حاجه يعني ظاهره كده طالعه في السوشيال ميديا يعني بالنسبه لنا احنا كشباب بيلقبوها بينا او بيقولوا ان احنا كده, اللي هي اسمها فومو, fear of missing out. ودي يعني ببساطه انه انت خايف الحاجه اللي انت فيها دي يجي احسن منك,
1: يجي احسن منك.
0: فها يعني انا خايف انه مثلا اقول يا جماعه
1: اخذ القرار ده وبعدين يطلع ده ما اضبط حاجه, وحتى لو اضبط لي حاليا ممكن بعدين يطلع في الافضل منه.
0: ايوه. فانت بتكون دائما مثلا القرار الحالي, مثلا انت زول بتدرس ما تطلع عشان انت قاعد تقرا عندك الليل يومك مثلا قرايه او شغل مثلا, فتلقى الناس مرقات وتصوت وتتكون خلاص اللي قدامك ده نفسك
1: كلها هنا.
0: ايوه. فدي للاسف بتنطبق حتى على علاقاتنا, انه انا مثلا عندي صديقه, عندي شخص بتعرف عليه النظام كويس, لكن وات اف لو في احسن من الحاجه دي, ده ما طموح.
1: صعب.
0: ده ما طموح, ده عينك ما مليانه بالحاجه اللي انت عندك لها للاسف.
1: أو أنت ما عارف داير شنو. بالزبط. ده أصعب حاجة.
0: صح.
1: أنت أصلا ما عارف داير شنو. فأنا الليلة لما أنا مبدئيا يعني عارف المثالية دي حاجة صعبة شديد. ما هو أنا ما هلقى كل حاجة.
0: صح.
1: ده ألف بعد أساء. أنا ما هلقى كل حاجة.
0: للأسف ألف بعد أساء دي بعض المرات إحنا قاعد تفيد علينا.
1: صدقي وهلقى كل حاجة. صح. فلما أنا أقرر إنه أنا طيب أنا داير واحد اثنين لقيت واحد اثنين وثلاثة أربعة ما في it's okay. لأنه أنت الحتة اللي بتلقى فيه أربعة وخمسة ممكن اثنين وثلاثة
0: ما في.
1: فدي حاجة إحنا محتاجين ناخد بالنا.
0: صح.
1: ودايما نعاين عشان كده دايما اللي بيخلينا إنه إحنا أنا شخصيا يعني دايما الحاجات اللي بتخليني إنه أنا أستمر أو إن أنا أكون بعمل الحاجة اللي أنا بعملها من غير ما أحس إنه أنا مضغوط أو إنه كده دايما بعين الحاجات الإيجابية. أنا بحب دايما عين للحاجة الكويسة حتى ولو كان بسيط بس أنا بركز فيه ما بحاول أركز في الحاجات
0: الإضافية
1: يعني اللي هي ما فيه في أول نقص أول
0: إذا لو في أو ما في ما أساس بالنسبة لك.
1: فده بيخليك إنك أنت لا إنك أنت تحاول إنك تقول يوسف داون انك تهدى انك تحاول تستمر في الحاجه اللي انت فيها لانه ده يعني التشتيت ده بيحصل في كل حاجه في شغلك الليله انت شغال في وظيفه معينه بتعمل في حاجه معينه والحاجه دي في افضل منها وفي البعديه لكن انت عايز شنو شايف نفسك وين وده ما بيعني انك انت ما تكون طموح وده ما بيعني انك انت ما تكون انسان
0: مطلع.
1: بيحب انه يطلع وبيحب انه يتطور لا ده حلو جدا بس كمان الحاجة المفروض نعرفها عشان ما انك انت تكون طموح عشان ما انك انت تتطور عشان ما انك انت تكون مواكب محتاج التزام لانه انا لو ما بتابع الحاجة اللي انا بعمل فيها لو ما بشوف اي إن كان الوظيفة اللي انا فيها الابديت البنزي شنو انا مفروض اعمل شنو الليلة انا عارف كده بكرة انا محتاج اعرف ده كمان ما محتاج ان انا اكون استق في الحتة دي فعشان انا ذاته اكون بتطور ده محتاج مني ان اكون ملتزم إذا كان في شغل إذا كان حتى ولو كان في علاقة إذا كان صداقة إذا كان حب الحاجة دي عشان تكبر محتاجة قرار والقرار ده يعني قرار يومي
0: صح تكلمنا يعني عن الحتة
1: دي بأمانة يعني أنا الحتة بتاعت إنه يعني الكتاب بيقول يعني إنه من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه قال شنو كل يوم كل يوم دي نعمل فيها شخات كده كل يوم يلا ده الالتزام
0: ببساطة
1: يلا ده الالتزام كل يوم دي يلا ده الالتزام كل يوم أنا بقرر إنه ترنيم دي صحبتي ورغم الحاجات اللي قاعد يحصل منها في حاجات كتيرة كويسة وأنا زي ما قاعد أغلط هي قاعد تغلط فأنا بقرر إنه أنا أسامح وأكمل فإنك أنت تأخذ قرار كل يوم دي حتى في حياتنا الروحية صلاتك قرايتك للكلمة علاقتك مع ربنا كل يوم مش أنا 2015 في النهضة الفلانية قبلت ربنا كان يوم راية ومن ديك ما خشتك
0: صح كاتبه في التاريخ
1: أي
0: كاتبه التاريخ في دفتري وما عايش يعني أي أنا حياة
1: أنا ما هشككك لكن الكلمة بتقول كده الكتاب بيقول من يصبر للمنتهى يخلص ما قال اللي بيبدأ يعني انت بدأت حلو لكن اللي بيصبر للمنتهى هيصبر على شنو على حمل صليبه كل يوم ويتبعه فده بيخلينا انا بالنسبة لي ما هو ما في نجاح اكتر من كده السلام عليكم وعليكم السلام اخر القصة دي احنا عايزين نعرف اخرتنا وين احنا عايشين لشنو نهايتنا وين بعلاقتنا وشغلنا وببغنوجنا زي ما قالوا وده كله
0: صح
1: اخره شنو انا بالنسبة لي اخره بتلخص في الكلمات دي انك انت تحمل صليبك كل يوم وتتبعه وانه من يصبر للمنتهى يخلص لانه الكارثة اللي اذا كان المنتهى بتاعك ما فيه خلاص
0: صح
1: ده الكارثة الحقيقية واعتقد انه ما ساهل الالتزام ما ساهل لما احنا نيجي نعاين انه انت يعني انت ما مضطر بس انت خلاص قررت فتحتبقى قدر القرار ده انك انت تحب الشخص ده زي ما هو وتسامحه وتتقبله برغم الحاجات اللي قاعد تحصل. انا قررت انه انا محتاج اعمل حمية غذائية هي صعبة وبفشل فيها بقوم منها وبرجع لها, بس ده قرار انا اخدته ممكن ما الليلة السنة الجاية ممكن بعد سنتين, بس انا هكمل في الحاجة دي.
0: هل تفتكر يا ساردس لانه الحاجة دي المغريات كثيرة للأسف كثيرة في كل الجوانب يعني إذا كان حمية غذائية علاقات دائما بتحس إنه في أحسن من كده في أو في حاجات حواليني بتغريني بتجرني أنا ما قادر ألتزم بالقرار اللي أنا قررته لأنه عندي أسباب كثيرة ممكن أديك 10 أسباب في إنه أنا ليه خربت الالتزام بتاعي. فهل بتفتكر إنه ده له علاقة بأصلا وضع الهدف الأول ولا كيف؟
1: كنت هقول لك كده يعني خلاصة الموضوع القرار اللي أنا أخدته إن أنا ألتزم بيستاهل ولا لا. أنا لما أقرر إنه أنا أتبع يسوع, لما أقرر إنه أنا كل يوم أمسك الكلمة وكل يوم إنه أنا أصلي, لما أخذ القرار ده أنا واخده ليه؟ عشان أنا عارف نهايته. لما أنا أقرر إنه أعمل حمية غذائية ليه؟ عشان أنا عارف نهايته. لما أقرر أعيش ملتزم في علاقة مع شخص معين ليه؟ عشان أنا بعين للنهاية بعين للنتيجة. بس الحاجة دي لو بتستاهل ده الحاجة اللي بيخليني إنه أنا أخذ قرار ألتزم من غير ما أحس إنه في إلزام. لكن ده التزام.
0: أنت اقتنعت بكل منطقك وأحاسيسك إنه دي الحاجة اللي أنا عايزة.
1: وده يعني السبب.
0: ما في شخص تاني هيجي يحاول يقول لي لا لا لا لا في أحسن من كده حاول كده تاني ما أعرف ليك.
1: وده السبب اللي بخليني لما أقع أقوم.
0: بالضبط.
1: ليه؟ لأنه أنا بعين للهدف.
0: والهدف لازم يكون قوي. الليلة لو هدفي أنا كلام ناس للأسف كلام ناس حيتغير, فأنا لو الليلة قال لي ترنيم قالوا مثلا يا أخي الوظيفة المعينة دي بيجيب قروش كثيرة شديد لازم تكوني أنت في المنصب الفلاني ده كلام الناس كلام الناس كلام الناس, فأنت بتكون متحمس أنك أنت ليه تبتدي في الحاجة دي, بعد ما توصل لها تكتشف أنه لا كلام الناس بيقول لك زيد أطلع من ده طلع كلام سيء. فأنا هدفي لو مبني على كلام ناس مبني على موضة معينة طالعة جديدة مبني على خوف من إنه أنا تفوتني فرصة معينة فرح نمشي بس نجازفها بجاي, للأسف ما حيكون ده هدف بيساعدني ألتزم كل يوم حتى في علاقتي مع ربنا. لو أنا خايفة أصلا لو أنا خايفة إنه أنا أهلك وترمي في الجحيم وبس ده الوحيد السبب الوحيد اللي بيخليني كل يوم أصلي وأقرأ الكتاب المقدس وأمشي كنيسة وأتعبد وأقدم أموال وأعمل كل الحاجات دي, لو ده هو السبب الوحيد إذا أنا فقدت أكبر حاجة اللي هي المتعة في العلاقة مع ربنا. فأنا لو أنا كل يوم بيقول لي أنت صليتي ما صليتي صمتي ما صمتي عملتي ما عملتي عشان شنو, أنا خايفة يا إما من كلامهم من صورتي قدام المجتمع قدام أهلي أو من انه ربنا يعني ما امشي السماء امشي.
1: انت عارفه انا بتخيل وانت بتتكلم انا بتخيل انه الاجابه يكون لانه انت ملتزم في حياتك الروحيه ليه؟ عشان ما امشي النار. دي صدمه
0: صدمه صدمه وللاسف احنا عندنا حاجه
1: دي صدمه
0: صح
1: حقيقي.
0: ايوه
1: انت فاهم انت اول حاجه مبدئيا فاقد لزة علاقه حقيقيه مع اله حقيقي.
0: بالظبط.
1: والكارثة الثانية للأسف يعني ربنا يسامحنا كلنا فيه إنه وإنه أنا بقول إنه أنا بعمل كده عشان أنا ماشي الملكوت, الفكرة دي ذاتها يعني ما عرفت تصلح كيف لأنه هي خلاص بقت في الباطن حقنا. لما أنت تيجي تدرك إنه الملكوت في داخلنا
0: جواك حاليا,
1: لما تيجي تدرك إنه إحنا بنعيش الملكوت في الأرض قبل ما نطلع السماء يلا ها الموضوع هنا بيختلف
0: شديد جدا. تخيل دي عقليه ودي عقليه تانية.
1: ده ادراك. صلاتك هيختلف.
0: بالظبط.
1: وقوفك في الكنيسه هيختلف, ترانيمك هتختلف, قرايتك للكلمه هتختلف. لانه الزول اللي بيعمل كده عشان ماشي السماء والزول اللي بيعمل كده وهو عايش السماء في فرق كبير جدا جدا. وده الكلمه. الكتاب بيقول انه ملكوت الله في داخلنا. فاللذة والحاجات دي احنا لو ما عرفنا يعني احنا نعيشها حاليا كيف حنعرف نعيش المحفز شنو؟ ما دائما في كل حاجه احنا بنعملها في محفز لازم يكون في حته كده من الدوبامين تشتغل. أيوه. هرمون السعاده يعني في أيوه. الحياه الطبيعيه.
0: أيوه.
1: فالمحفز الروحي لينا شنو؟ لو ما عرفنا نتعزى في محضره لو ما عرفت اقرا الكلمه والقى اوتلاين جوايا احس انه ربي كلمني في الحته ده في الصباح ده لو ما عرفت وانا بصلي احس انه انا انسحبت من الوقت انا انفصلت من الجو حواليني. فكرة دي انه اقفل المغداق دي لما تحصل انت بتفصل نفسك من المحيط اللي حواليك. فده حاجة بيخلينا انه احنا الهدف زي ما قلنا نرجع للحتة دي هو اللي بيخليك انك انت تكمل.
0: ايوه
1: الهدف هو اللي بيخليك انك تكمل انك تكون ملتزم من غير اي ضغط عليك. هتفشل اي هتفشل لكن بتلقى نفسك بتقوم لانه انت عارف نفسك انت داير شنو ماشي وين. فيعني انا بحس انه واحد من مشاكلنا احنا كجيل او الجيل الحالي قبل الالتزام بتفق مع واحد من اخواني قبل قال شنو قال القرار انه انا لو اخذ القرار الاول عشان اقدر التزم
0: صح.
1: اتنين عشان انا اخذ قرار محتاج ادراك ما في حاجات كثيره في قرارات كثيره أنا ممكن اخذها القرار الصح شنو فده بحتاج انه انا اكون بدرك والادراك بحتاج مصدر فالمصدر بتاع الادراك بتاع شنو او النوليدج اللي انا باخده بناء عليه وانا باخد قراراتي انا بجيبه من وين بجيبه من الكوميونتي بجيبه من البيت بجيبه من الناس اللي حواليني ساكت من السوشيال ميديا بجيبه من الكلمه من الكنيسه من المجتمع الروحي انا بجيبه من وين لانه احنا طالما عايشين في الارض انا بؤمن انه احنا ميكس بتاعت حاجات
0: صح
1: الاسره البيت الكنيسه الكلمه فعلاقات الروحية مع ربنا الاصحاب الشغل. المجتمع الشغل السوشيال ميديا ده كله عنده تأثير على حياتك علينا.
0: صح
1: بس انا اخذت ياتو قرار والتزمت بياتو حته عشان انا اقولب كل الحاصل ده مع الحته اللي انا ملتزم بها او مع القرار اللي انا واخده عشان انا افلتر صح لازم يكون انا عندي مصدر صحيح بناء على لو انا بقيس الحياة
0: فداني كمصدر ده لازم يكون فيه إجابات لكل الأسئلة أي. يعني لو قلت مصدري هو السوشيال ميديا هل فيها كل الأجوبة مصدري هو ناس البيت هل عندهم أجوبة لكل الحاجات دي فأنا لازم يعني كشابة وكشباب عموما لازم مصدرنا ثابت
1: لازم يكون
0: ما ثابت. بتغير
1: أيوة.
0: وفي نفس الوقت فيه أجوبة وفيه بقدر أعرف الدنيا دي بيعيشوها كيف من الآخر كده الدنيا دي بيعيشوها كيف يعني أنا في كل تفصيلة من تفاصيل حياتي أنا الليلة أنا وطفلة أسئلتي ما زي أنا وكبيرة
1: صح
0: لكن المصدر بتاعي كان منه في الزمن ذاك الوراني والأداني المعرفة دي إنه يا ترين في الفترة دي أسئلتي اللي هي كذا وكذا وكذا إجابتها كذا وكذا وكذا فما مربوط ما يكون مربوط بترند معين بفترة زمنية معينة يكون حاجة
1: عشان كده أنا قلت حاجة إنه المصدر بتاعي ما لازم يكون في في في في موديل
0: صح
1: فانا بشيله بفلتر بقيس عليه
0: صح
1: الترند بيجيب الترندات دي بتجيب حياه اي حاجه فيه العالم فيه اي حاجه
0: صح.
1: لكن انا شنو بيناسبني انا شنو بوافقني لو بيوافقني ده بيوافقني ليه بناء على موديل انا واخده بناء على قرار انا واخده الموديل ده ذاته ما هو يعني انا بالنسبه لي المقوله بتاعت لايف از جولف ده انه الحياه هدف انا ذاته المصدر بتاعي ده لو ما مربوط بهدفي في الحياه انا محتاج اراجع
0: صح
1: ليه لانه انا بالنسبه لي لو المصدر هو انه انا اكون في اخر اللي انا عايشه ده حاجه معينه فانا كل اللي بفلتره مثلا الليله الواحد لو داير يقرا طب دار يطلع دكتور داخل المطاف بتاعه دار يطلع دكتور فهو من بيكون قايم بيحتمل المواد العلمية
0: صح
1: فبقرأ حاجات كثيرة لكن بيبدأ يفلتر لحد ما كل ما يتخصص لحد ما يصل للهدف الأساسي فإحنا في حياتنا لو إحنا عندنا هدف معين إنه إحنا مدركين إدراك روحي معين انه انا انا انا انا ابن يعني انا الملكوت, انا عايش عشان ما اكون مع ربنا. فده حاجه ده ده ده ده ده البوم ده العظم بتاع تفكيري. فانا بشيل كل حاجه بفلتره على الريل موديل اللي انا واخده. واكيد ما في موديل زي يسوع لانه هو جورانا الطريق للنهايه بتاعتنا. فانا باخد ده بقيس عليه كل حاجه قاعد تيجي, كل الترند والمنو واللبس والديزاين ده كله حلو. انا واحد من الناس, انا من الشخصيات يعني انا زوج ساي ليه, لانه انا بحس انه ما عندي مشكله في كل حاجه, لكن انا بفلتر الحاجات.
0: انا ما ما ما, ما, ما, يعني ما منغلق,
1: لا لا انا ما من النوع اللي اقول لك لا لا لا لا لا, لا, لا, لا انا ما عندي مشكله
0: نقعد نفهم حاصل شنو,
1: ما عندي مشكله نشوف ده شنو. لا ما ينفع انا اشوف, لكن انا ما من البدايه هصدق انه لا ده وده ده لا لا, لانه انا اعتقد هي دي الحته بتاعت احنا كنا بنتكلم في شنو, انه مراد الالتزام والحريه. فانا لو مثلا بتقفل بحيث انه انا ما حر انه اطلع, انا ما حر انه انا عارف, انا ما حر انه انا لا انا حر. انا بشوفه بعرف, وبعد ذاك بناء اللي انا شايفه قدامي باخد قرار. فانا منفتح لكل حاجه لانه انا في العالم, انا في النهايه انا ما بري العالم.
0: انت مضطر تتعامل أنا مع ناس, تشوف العقليات مختلفة. أشوف
1: أي لكن انا بعاملهم كيف, ده اللي انا بتحكم فيه. انا هاخد قرار, ده اللي انا بتحكم
0: وحتى
1: فيه.
0: انت بتقرر هم هيأثروا أيوة. عليك ليتحد
1: ليتحد
0: يعني اوكي انا حسمح للفكرة الجديدة طالعة موضة دي تأثر على المشكلة كان عندي لك وفق اوكي دي بتنفعي معاي, لكن في حاجة تانية من نفس المصدر لا لا ما بتنفع معاي. يعني زي كانك انت فعلا زي ما بتحضر لحاجة معينة فبتحضر لك في فيديو كده نظام عايز اشوف بس التساؤلات
1: حقتي
0: في جزء من الفيديو ده ما كل الجزء انا ما كله مقتنع
1: به, ما كله مقتنع به
0: بالضبط
1: ما كله مقتنع به لانه بالزبط. انا في النهاية انا عندي عندي عندي رول موديل, عندي فلتر بفلتر بالحياة. وفي الحتة بتاعت الحرية برجع تاني بقول انه الالتزام مدام هو قرار, ما في زول ما حر بياخد قرار. بحب الجملة بتاعت بام, ما انت لو ما حر ما حدا وقرر. فانت معناته مقرر لك, انت ملزم انك تعمل كذا. لكن احنا لما عرفنا الالتزام قلنا هو قرار
0: أيوة.
1: واتفقنا انه قلنا هو قرار
0: صح.
1: فانت مدام بتاخد قرار وانت قاعد تقرر لنفسك يبقى انك انت حر. فارجع اقول انه لو كنت فاكر انه الالتزام ده عدم حرية أو إنه حاجة مقيدة, أنا بقول لك لا, يعني قمة للأسف. يعني مش كل للأسف لكن هي غريبة خلاص.
0: عارف لأنا عندنا مشكلة,
1: عارف قمة الحرية الالتزام. لأنه أنا شايف ده كله بس أنا بقراري
0: بحريتي
1: ما أخذ قرار إنه أنا أعمل كده أعيش بكده. أنا ما يتسوقت ورا حاجة, انا ما اتسوقت ورا السوشيال ميديا, انا ما اتسوقت ورا كلام الناس. انا ما يعني انا قاعد احب الجمله بالانجليزي, انا ما اللي هي مونوبليتنج, انا ما
0: تلاعب,
1: ما بتلاعبوا
0: بي. ايوه تلاعب
1: اي انا ما بتلاعبوا بي. انا ما اخذ قرار عشان انا حر, عشان انا عندي اراده, عشان انا عندي تفكير مبني على اي كان انت مبني على شنو. بس في النهايه انت عندك سورس, مصدر انت يعني ده الهامك, ده الحته اللي انت بتقيس عليها الحاجات فبتاخذ قرار
0: صح.
1: يعني أقرر ده تاني حتى لنفسي, لأنه هي بقت فكرة شائعة إنه الالتزام مقيد للحرية. بس دي حتى أنا حابب أصحح علي ونصحح علي لينا كلنا, إنه في خلال المناقشة دي أنا شخصيا يعني طلعت بحتة إنه قمة الحرية دي الالتزام. عارف انت لو ما قادر تلتزم دي كارثه. انا ليه انا قاعد اتكلم في الحته دي لسه, لانه انا حاسس انه الحياه دي قاعد تصحى فيني انا شخصيا بكل أيوة. امانه
0: حقيقي.
1: يعني عارف انت لو ما قادر تلتزم انت ما حر
0: بجد.
1: انت عارف لو انت ما قادر تلتزم انت ضعيف في حياه كثيره. انا ما بقول انت, بقول الكلام ده لنفسي انا ذاتي. لو انا ما قادر التزم انه مثلا انا يوميا اعمل حاجه معينه, يوميا اقرا الكلمه, يبقى انه انا في حاجات تانية مؤثر علي خلي يعني ما قادر اعمل الحاجه دي.
0: تعرف يا ساردس, ودي دي نقول لك كمان مصطلح تاني, انه كل زوج عنده سيد.
1: الله,
0: كل زوج عنده سيد. انت عندك سيد وانا عندي سيد واي زوج عنده سيد, مهما كنت انت سيد زول انت ذاتك عندك سيد. والسيد ده ممكن يكون قروشك, ممكن يكون اصحابك, ممكن يكون شخصية في حياتك، زوجتك أو زوجك، ممكن يكون كلام الناس وسيدك، ممكن أي حاجة أنت بجد 24 ساعة عاملها حساب ده سيدك. بمختصر، الزول بيسمع كلام سيده بيخاف على زعل سيده، بيخاف انه ما يرضي سيده، فانت عندك سيد. سيدك شنو؟ سيدك منو؟ ممكن يكون زول، ممكن يكون حاجة، فلازم نراجع الحاجة دي. يعني لو انت خايف من الالتزام عشان انت عايز تكون حر وعايز تجرب كل حاجة، للأسف زي ما كنت بتقول وانا بتفق معك جدا، انه للأسف انت عندك حاجة مقيدك. يعني انت في سيد، في انت عبد لحاجة معينة. الكلمة دي
1: مؤسفة،
0: مؤسفة لكن للأسف
1: يعني انا ده حقيقة لازم نتقابل معه.
0: صح،
1: يعني
0: انت بتعبد في شنو؟

0: او نتحرر من حاجات كثيره احنا ما مدركين انه يعني جوانا. يعني دائما انا الفكره بتاعت العقل الواعي والعقل اللاواعي, الخوف دائما ما من العقل الواعي, العقل الواعي بيتبدل بسرعه. انا يقيني يعني, لانه الافكار اول بتصل في العقل الواعي وبتتناقش. كارثه العقل الواعي انه هو وصل مرحله انه انت مش متاكد من الحاجه, انت الحاجه بقت لايف ستايل. مش بس لايف ستايل, انت بقيت ما تستشيرك تعمله ولا لا.
1: ايوه,
0: ما بقيت ما بترجع للواعي بتاعك, بتتعامل تلقائي. انت بقيت في الاوتوماتيك مود بتاعك. ف مرات انت في دماغك في حاجات لما تتقال لا ما حتتقبلها, لانه انت عقلك فاهم وعارف انه اذا كذا وكذا ده يبقى انه انا عبدي لحاجه معينه, وانا مستحيل انا اكون عبد. بس لو انت قعدت حديد راجعت اللاوعي بتاعك, بتحس انه في حاجات لو ادرمت زمان, لو ليها فتره, لو انت ما كنت مدرك.
1: أيوة.
0: لو حصلت قبل ما انك تدرك. بس انت محتاج تقيف عشان تتحرر من الحياة دي. محتاج تقيف عشان تعمل ري سيستم يعني تعيد الإدارة أو تعيد النظام اللي هو خلاص يتعود له الله واعي حقك. فأنا شخصيا يعني بكل أمانة يعني أنا ما كنت متوقع أجي أقعد يعني نحكي مع بعض إحنا كشباب في موضوع الالتزام, وهل إحنا بنخاف من الالتزام ولا لا. أطلع بكونكلوجن أو أطلع بخلاصة إنه قمة الحرية الالتزام. يعني الجملة دي أنا بالنسبة لي بقت ما راكبة, لأنه الطبيعي كان الجملة السائدة القاعدة في الواعي حقي إنه أو في اللاواعي حقي. يعني أنا محتاج يسي أبدل الجملتين دي. محتاج في اللاواعي أطلع حتة إنه الالتزام بيقيد حريتي. أيوة. ده أنا محتاج, لأنه دل أعتقد إنه عقلنا الباطني عايش به, وحاول أنتقل لحقيقة جديدة إنه قمة الحرية دي الالتزام. فطالما أنا ملتزم ده بيعني إنه أنا حر. وعايز أرجع لحتة تانية بس عشان دي حتة إحنا قلناها في بداية الحلقة وعشان ألمها. أنا ما بقصد بحتة إنه أنا كملتزم يبقى أنا حر, وأنا لو ما ملتزم يبقى, اللي هو أنا ما بتكلم عن الالتزام الشكلي اللي هو الوضع والمجتمع عشان أيوة. عشان ما أتخذ حتة,
1: يعني من حتة دي.
0: أنا ما بتكلم من الملتزم اللي هو شاكي شورتي وشايل لعنزات معها ما داري الالتزام هي لو كده أنا ما داري. إحنا ما بنتكلم عن الشكل الفيزيكلي لفكرة الالتزام اللي هو الناس خدتها إنه ده الملتزم وده الزول الكده. لا, أنا بتكلم في جوهر الفكرة. شنو في حياتنا إحنا قاعدين نكون ملتزمين ناحيته؟ وأنا بعتقد أي إنسان عنده التزامات. اي انسان التزامات, لكن شنو اللي بيستحق انك تلتزم, شنو اللي بيستحق انك تقع وتقوم. لانه برضو احنا قلنا انه الالتزام ما بيعني انه انا ما افشل, ممكن افشل بس التزامي هو اللي بيخليني انه انا بعد افشل اقوم تاني, ما ما ما ما, ما, ما تراجع. انا بقوم ليه؟ عشان انا ملتزم. بس انا لو ما ملتزم فشلت خلاص, يعني انا حاولت وخلاص,
1: بمسح الفكره من راسي وببتدي اعيش بفكره ثانيه خالص.
0: يعني انا حابب اثبت حقيقتين. الأولى إنه زي ما قلناها يعني يمكن 3-4 مرات بشا أنت تحفظ لنا إنه قمة الحرية ده الالتزام. والحاجة الثانية إنه الفشل الدافع اللي بخلينا أقوم لما أفشل ده الالتزام.
1: وكلنا ملتزمين.
0: أيوة.
1: يعني كلنا ملتزمين. في شخص ملتزم وملتزم بحاجة. يعني مثلا في زول بيصرف كل قروشه, يدو ليلة مرتب بيمشي ببعزقه زي ما بيقولوا. ويقول لك انا حر اصرف زي ما دار اصرف, اشتري زي ما دار اشتري, اجيب زي ما دار اجيب. لكن بعد كم سنه تلقاه للاسف عشان هو فاهم انه هو حر وبيقدر يصرف, بعد كم سنه بيقى عبد للديون.
0: صح.
1: ليه؟ لانه هو ما كان بيعرف يوفر, ما كان بيعرف يلتزم بانه في مكان معين لازم اعمل منه سيفينج, لازم اصرف قروشي في حياة بتستاهل. ما اكون بشتري عشان الناس بيقولوا انه دي احسن حاجه ممكن اشتريها فلازم اشتريها, وانا اصلا ما عندي حاجه بتضمن لي بعد كم سنه هعيش كيف. فاجي بعد كم سنه للاسف القى انه يا اخي انا مطالب بديون كثير شديد.
0: صح.
1: فانا ليه اخذ نفسي في الحته دي؟ وانا كنت في يوم من الايام فاكره نفسي انا حره, يعني انه انا اخيرا دي قروشي وانا عم بهدر عم بيه, اسافر باخذ الشباب اطلع بها. لكن انا

0: فاهمه انه دي ما حريه, دي ما حريه. يعني احسبي لي كم سنه كده لقدام هتلاقي نفسك انه انت للاسف مطالبه بحاجات كثيره شديد وانت اصلا ما قادره تسدديها, ممكن تكون حاجات اساسيه.
1: ايوه حقيقي انا في الحته دي عايز اشارك حاجه شخصيه, اختبار شخصي جدا في الحته دي. انا واحد من الناس اللي بحب الامانه, يعني الامانه يعني الناس بتعرفني قال انا بحب اشتري احب اشتري, عندي فقره في حياتي اسمها فقره الاشتراك. نمشي السوق نجيب
0: اي
1: بامانه يعني نشتري.
0: ايوه وبعدين بيفرق في نفسي الزول يعني
1: انا التحفيز, انا ما ممكن اكون مضغوط وجاري ما
0: اشتري
1: لازم اشتري. لكن جيت في فتره وحاليا انا اتعلمت الحاجه دي يعني بحاول التزم فيها, انه يعني سمعت الحاجه دي في بودكاست بعدين الحاجه دي فرقت معي, بديت يعني اشوفها في حياتي او احاول اعيشها. في فرق بين انا داير وانا محتاج.
0: صح,
1: الاحتياج حاجه والرغبه او انا داير دي حاجه. انا داير دي عادي جدا توديك في 60 دقيقه.
0: صح,
1: لانه احنا دايرين
0: دائما,
1: دايرين احنا دايرين دايرين دايرين ولافين. دايرين في دايره, في زاد اشوف في زاد يسيب يقول داير داير داير ما داير حاجه, الدايره هي لافه
0: امشي عادي ما تدور كثير
1: ما تدور كثير. فلكن انا محتاجه ده بفرق. فوقات كثيره بقيت انا لما اكون انا حاسس انه انا داير حاجه طوالي بفكر الحاجه دي انا محتاجه ولا انا دايره. لو انا دايره ساي ما يا ما كذب لك
0: طبعا يا سار دي ساي بس اقول لك بعدت كده
1: يعني شنو
0: انت ممكن تلاقيها
1: حاويه عين انا ممكن اجيبها لكن انا حاليا بعمل كده.
0: أيوه.
1: انا ممكن اجيبها لكن ما هسه
0: فهمتي؟
1: لانه ده ما احتياج
0: كويس انت شاطر
1: يعني انا لسه ما وصلت لمرحله انه انا امنع نفسي منها للامانه.
0: أيوه.
1: لكن شنو بجد اعمل لها دي ليه بجد انه اجنور الصوت ده انه موضوع ما خطر.
0: أيوه.
1: يعني عادي
0: لكن تعرف انا بعد مره بعمل شنو بقول لكن ما برضو احتمال احتاج لها
1: يعني ندخلها في الاحتياج
0: ندخلها في الاحتياج
1: كده ندخلها في
0: الاحتياج. حاجه على فكره صعبه يعني وعمرات انت ذاتك بتكون خيارات كثيره قدامك والاسعار يعني بتلقى السعر اللي بيناسبك عادي فيلا نجيب ما مشكله نجيب دي ونجيب دي ونجيب. لكن بجد دي عقليه صراحه احيي اي زول بيقدر يعملها انه انا بعرف افرق بين العايز
1: الفكره بتاعتي انه انا ايوه اللي انا دايره
0: واللي
1: انا
0: محتاج له. صح,
1: وانا اعتقد ده ذاته يعني ده واحده ده نوع من انواع الالتزام انه انا عارف انظم, عارف انه انا عارف انه انا بصرف وين وانا محتاج شنو.
0: صح,
1: والانا داير والما داير ده انا دايره ده ممكن ناجله بس لانه في اوقات بسبب انت داير بيجوك احتياج انت ما عندك تسدده بسبب انت داير يعني الحاجه دي انت صرفتها في حاجه انت دايره وما محتاج لها, ولما يجي زمن الاحتياج بتلقى نفسه ما عندك مزدخر. ليه؟ عشان انت صرفت القروش اللي انت مفروض كانت تسيفت عشان للاحتياج لكن انت صرفتها في انا داير. واعتقد الزول لو مشى بالكونسيبت ده في حاجات كتيرة في حياته الامور بتختلف.
0: صح,
1: في علاقاتنا في حياتنا
0: الموضوع ده ماليا كده بجد بجد بجد يعني بيحتاج فعلا نعرف زي ما كنا بنقول فكرة الاحتياج و انا عايزه او الرغبه وفي نفس الوقت شنو اللي بيستاهل اكون بلتزم اني اكون بعمل له حساب مادي يعني فشنو هي الحاجه اللي بتحتاج الالتزام ده يعني هل انا محتاج مثلا اوفر قروشي عشان بعد كم سنه يلا ده كله يا ساردس مرتبط ببعض هدفك شنو يعني موفر لمنه لشنو عشان شنو ذاته عشان تصنع به شنو فده كله يعني بتخش فيه قروش بتخش فيه علاقات بتخش فيه قراراتك اليومية أكلك وشرابك تعليمك المعرف كل حاجة داخلة في الفكرة دي. فأنا ما عارف إحنا طولنا شديد من الناس ديل بتأسف يا جماعة
1: الموضوع شادي كل
0: أيوة
1: شوية
0: بتأسف شديد لازم نرجع عليهم عشان بيجا ما عندنا زمن. طيب عندنا أخونا موا بيقول لنا نورتونا من جوبة سلام أهلا بك يا موا سايمون موا سايمون بجد منورنا.
1: أيوة منورنا يا موا.
0: صح منورنا شديد. وياسر بيقول لنا كيف حالكم وإن شاء الله طيبين. إحنا كويسين يا ياسر بخير وأكيد زي ما أنت كنت سامعنا يعني متكلم في موضوع مسخين فأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تحت. الزنجي بيقول صباح الخير موضوع الالتزام ده من أهم المواضيع في الحياة اتمنى انه يعني أيوة. قدرت تلقى لك حاجه كده من الكلام اللي كان داير.
1: لا ما يلقى بس يدينا حاجه, احنا ذاتنا محتاجين نسمع, محتاجين نشوف اراءكم في الالتزام.
0: دي حقيقه صراحه. فاكتب لنا يا زنجي, ده طلب من أيوة. الضيف سردس. يعني ياسر بيقول لنا صباح الخير والسرور مذيعتنا الغاليه وضيفنا سردس وكل تيم العامل في راديو سمر وانجي المختفيه انجي حتظهر لكم قريب. بيقول الالتزام ده موجود في الحياه, في حياة كل شخص بعض بغض النظر عن العمر, بس في ناس بتقوي قلبها بتقرر تكون قدر الالتزام حقها, وفي ناس بتقرر تنسحب الالتزام من الالتزام حقها. وشكرا وتحية خاصة لكل الأهل والأحباب والأخوان في شرق النيل وشرق النيل الحنان والريت مملكة الجحفان وللوالدة العزيزة. وشكرا, شكرا لك انت يا ياسر, وحقيقي كلامك مهم انه فعلا الموضوع ما له علاقة بالعمر, له علاقة بعقلية الشخص. يعني ممكن يكون شخص 15 سنة لكن تلقاه عارف يلتزم, قادر يقرر, قادر يبني شخصيته من بدري. وشخص تاني للأسف في نهاية أو في منتصف العمر وما عارف,
1: استيل ما قادر ياخد قرارات, استيل ما قادر يلتزم.
0: فالموضوع فعلا بالعقلية يعني, ودي حاجة مشجعة بالمناسبة, لأنه عقلية دي بين يدك, يعني ما لها علاقة بعمرك. ممكن تقول عمري فات أو عمري صغير, يعني دي حاجة في يدك ودي حاجة بتشجعنا. يعني كوا بيقول صباح الخير يا ناس الحلوين, كيفكم؟ كيفك يا سردس؟
1: يا كوا كيفك, أخبارك؟
0: إحنا كويسين يا كوا, شكرا لسؤالك, بنتمنى أنك أنت كمان بخير. طيب ياسر بيقول عندي طلب من ترنيم, في شخص عزيز علي زعلان مني, عاوزك توصله اعتذاري. صدقني يا ياسر يعني نوصل الاعتذار طوالي, لكن كمان ننصحك انك لو بتقدر تتواصل معه وتواصل معه, ولو حابب مثلا تتكلم مع شخص من الراديو يعني تواصل مع الرقم بتاعنا هنقوله ممكن في النهاية, او ممكن تتواصل في الانبوكس بتاع الصفحة, وفي شخص أكيد حيكون بيرد عليك ويساعدك كيف توصل لحل مع المشكلة اللي انت فيها. بس حلو جدا جدا انك انت جواك حاب تعتذر, فدي حاجة فعلا يعني تقدر جدا جدا,
1: حاجة من الحياة الما سهلة انه الزول ياخذ قرار انه يعتذر.
0: صح, دي حاجة تعتبر شديد. هيثم أخونا يا أخ بيقول لنا هلا هلا يا شباب, كيفكم يا أخ, منورين صباح بلدنا عديل كده. ترنيم وسردس مبالغة لكم وحشة بجد, وتحية كبيرة للمتابعين والمستمعين, وبصراحة موضوعكم جميل وشغال شاب شديد هيثم غايته الالتزام ده حار عديل كده وصعب, الله يسهل عليكم وعلينا. برجع عليكم بعد الفاصل. احنا ما طلعنا فاصل طبعا, لكن انت لو طلعت فاصل كويس, اتمنى انك انت رجعت لنا. يعني فعلا الموضوع حار زي ما بيقول
1: هيثم. ايوه حقيقي يعني. ما سهل
0: حقيقي. دانيال بيقول لنا صباح الخير من جنوب السودان جوبا.
1: يا حلال,
0: الموضوع جميل النور. جدا موضوع جميل جدا. انا عايز اقول بس خلينا نكون صريحين في حاجات كثيره مخلي الالتزام شكله مخيف الجيل ده. بس الحقيقة ما خوف من الالتزام نفسه, هو خوف من الالتزام الغلط. لما يلقى شغل بيحبه أو زول يرتاح معاه أو هدف مؤمن به, بتلقى نفس الزول ده بيخاف من الالتزام, بقى أكتر زول ملتزم في الدنيا. يعني من شخص بيخاف من الالتزام لزول ما عنده أي مشكلة يلتزم. الالتزام ما سجن, الالتزام أمان, بس لازم يكون مع الزول الصح في المكان الصح والوقت الصح.
1: ده الكلام الصح.
0: أيوة بجد الالتزام دي حاجة أو ده حاجة جميلة بجد لما زول يكون عنده الالتزام. كلامك on point شديد يا دانيال, والالتزام ما سجن, وده زي ما كان بيقول ساردس إنه قمة الحرية هي الالتزام. معلش يا شباب لو قاعد أقرأ سريع بس عشان الزمن, وأنا فعلا حابة أغطي التعليقات. كاظم كمال بيقول منور أخوي ساردس
1: وترنيم, حبيبي يا كاظم.
0: بيقول أفتكر الشباب حاليا هم أو هو مش بخاف الالتزام, وإنما الجيل ده والشباب الحالي هو مشوش بأكتر من حاجة في ذات الوقت, وبالتالي الالتزام في هذه الحالة لا يظهر بنسبة 100% في كل المجالات. في المشكلة تكمن في تعدد الأهداف في ذات الوقت. حبيت المنظور ده.
1: أيوة.
0: حاجات كثيرة
1: ده تعمل ده وتعمل
0: فأنت ما عارف منك. أيوة فما عارف ذاته تلتزم كيف, وفكرة الالتزام بتتشوه يعني زي ما بيقول أخونا حقيقي. كاظم شكرا كثير لك يا كاظم, بنتفق جدا معك وبجد مبسوطين بتعليقك, نتمنى أنك أنت تكون طوال متابعنا. يعني الزنجي الزنجي بيرجع بيقول التزام لا يصنع النجاح في يوم واحد بل هو عادة تبنى مع الوقت من خلال الاستمرار والانضباط. ويتفق شديد مع الكلام اللي كنا بنقوله. صدام بيقول صباحكم خير، موضوع هادف جدا، شكرا يا صدام، مبسوطين بك. وكمان عندنا كوندا كوكو بيقول لنا صباح البركة صباح النعمة هندسة
1: حبيبنا يا كوندا،
0: يعني منورنا جدا جدا وفعلا مبسوطين. غايتو يا سادس لما بتيجي اللايف بتجيب معك أصدقاء كتار، ودي حاجة جميلة، لازم تجي لازم تجي يعني يا شباب.
1: وانتوا
0: يعني
1: عارفين الصراع اللي بيحصل بيني وبين ترنيمة وبيني وبين الرادي عشان أطلع الحتة دي.
0: بالضبط، ساردس داير ناس تشجعوا يا جماعة. وفي نفس الوقت أنا عندي طلب من كل الجمهور بتاع ساردس شخصيا يتابعنا، حتى لو ساردس ما طالع يعني شكرا للدعم لساردس، بس أدعمونا إحنا ذاتنا يعني. فشكرا لك يا كوندا، وتحية لكل شخص دخل عشان ساردس. يعني أبو ميادة بيقول لنا صباح العافية والتفاؤل، تحية خاصة لأسرة راديو سمر. شكرا كثير يا أبو ميادة، وإحنا كمان بنحييك. أوياي جيمس بيقول أنا فقط أفهم حياتنا الروحية و أوكي أنا فقط أفهم حياتنا الروحية وعامل لايك، والجنة فينا يعني والملكوت
1: جوانا.
0: أيوة حقيقي شكرا يا أوياي، ونحن كمان بنتفق جدا معاك إنه الملكوت بنعيشه من هنا وناخدها كده بمفهومنا الوقتي إنه ملكوت عقلية يعني أنت بتعيش الملكوت هنا. ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ترنيم والضيف باش مهندس ساردس. بصراحة بصراحة ذكرنا حديث فيلسوفي ألبير كامو بيقول نظر إلى الالتزام بوصفة تمردا واعيا ضد عبثية الحياة ليخلق الإنسان بفعله معنى لوجوده، يعني تحويل الفكر النظري إلى عمل ملموس بواجهة الظالم المعاناة الإنسانية سواء كان لحياتي أو للآخرين. صراحة شكرا يا ميلاد، كلامك
1: on point
0: شديد، ودي حاجة بنتفق فيها معك. عندنا كمان أبو ميادة بيقول نعم الأجيال الحالية تخاف من الالتزام، ويعود ذلك إلى كثرة الخيارات المتاحة وصعوبة الظروف الاقتصادية والخوف من اتخاذ القرار الخاطئ في الأوقات الغير مناسبة. كل الناس شايفة إنه الحاجة دي حاصلة
1: حقيقي،
0: فتعالوا نتحرر من الخوف يا جماعة، من الخوف إنه تفوتنا حاجة أو الخيارات الكثيرة ما تشوشنا، نكون محددين ونحاول نسأل نفسنا أسئلة يعني تساعدنا نعرف نختار الحاجة بين الحاجات كثيرة.
1: عارفة يا جميل، بناء على معظم التعليقات أنا قدرت أوصل لكنكلوجن إنه حاليا معظم الناس شايفة أو المشكلة أنا قدرت ألخصها يعني لو أنت متفقة معي ما في الالتزام، المشكلة في القرار، لأنه بيقول الحاجات متعددة حاجات كثيرة فالزول ما قادر يأخذ القرار
0: عشان يلتزم.
1: فأحس إنه الموضوع أكتر إحنا المحتاجينه، يعني خوفنا من الالتزام ما من الالتزام نفسه، بس احنا محتاجين نتخذ القرار الصح اللي هو واتخذ القرار بيكون مخيف لانه انا ما عارف ده الصح ولا ده ولا ده ولا ده، بس ده زي ما قلنا قبل بيحتاج مننا انه احنا يكون عندنا وعي ومصدر بتاع الهام معين عشان عليه وبنستند نعرف ناخذ ده قرار، لانه في قرارات كثيره وفي حاجات متعدده، لكن وين الصح اللي ينفع يناسبني ولا انا اقدر اخذ فيه قرار بعد ده اقدر اعيش الالتزام.
0: على فكرة دي حاجة حلوة شديد، ممكن من هنا نتشجع إنه نتكلم عن اتخاذ القرارات بصورة أوضح، ودي حاجة كمان نحب جدا جدا نعرف المشكلة شنو في اتخاذ القرارات، أو عايزين لو في حلقة زي كده تعاملت تتعامل في ياتو بوينتس أو ياتو نقاط أو تحل ياتو مشكلة أو ياتو حاجة في أذهاننا يعني. فأشجعكم جدا يا شباب، إحنا ممكن نعمل حلقة زي كده، قبل كده بتذكر كان عملنا حلقة زي كده، بس ادونا أنتم مقترحاتكم عشان نعرف نبني محاور تساعدنا كلنا. كمان عندنا أختنا سارة مكنن بتقول لنا أحلى
1: يا
0: شباب
1: سرور.
0: يعني منورانا جدا جدا يا سارة صراحة. عدنان بيقول صباح الأمل للناس الظريفة سادس وترنيم وكل التيم العامل، تحياتي لكم.
1: صباح الخير عليك عدنان،
0: شكرا كثير يا عدنان، مبسوطين بك. كمان عندنا أخونا سامر بيقول لنا فعلا في فرق كبير بين أنا داير وأنا محتاج، بيتفق جدا معاك يا ساردس، وشكرا للتعليق يا سامر، مبسوطين بك جدا. يعقوب عثمان بيقول لنا صباح خير. صباح النور يا يعقوب.
1: صباح النور يا يعقوب.
0: عندنا عمر السنوسي بيقول لنا صباح الخير والسرور عليكم راديو سمرنا. حابة جدا جدا
1: صباح النور سمرنا، دي حلوة.
0: الناس اعتمدت فكرة سمرنا دي.
1: سمرنا دي حلوة.
0: نعم، الجيل الحالي فقد أهم حاجة هي ذروة الصبر، وبذلك حتما حتفقد الالتزام في زمن تعددت فيه اللهو أكثر من الجديات. هو شايف أنه أصلا عندنا مشكلة في الصبر، ودي حاجة حقيقية.
1: دي حقيقية.
0: فالصبر ده برضو موضوع دي. تاني حنتكلم فيه ونتكلم تحديات.
1: قمنا في عصر أصلا مبني على السرعة، فدي حاجة ده تحدي حقيقي.
0: وبمناسبة زي ما قال يعني عمر قال إنه أصلاً دي مشكلة، يعني الصبر ده مشكلة، وبالتالي شايفين إنه ما قادرين نعرف نختار، ما مستعجلين، ما قادرين
1: نلتزم، عايزين النتيجة بسرعة.
0: بالضبط. فالصبر فعلاً ممكن يكون سبب قوي جداً جداً زي ما قلت يا غالي. موسى بيقول صباحات الندية والغيوم أستاذة ترنيم، وسلامات آخر أو سلامات آخر ظهرت يا ساردس أو يا أستاذ. أوكي بجد انتوا حلوين، وضيفنا سادس بصراحه موضوع جميل جدا.
1: شكرا شكرا جدا.
0: شكرا كثير يا موسى، مبسوطين بك. نجات بتقول ربنا يبارككم يا شباب. شكرا كثير، وربنا يبارك
1: كمان نجات،
0: ويبارك كل شخص يعني موجود وبيسمعنا. عندنا تعليق من موسى بيقول الالتزام هو اساس كل الخطوات الممكنه في حياه الانسان. وكمان اخونا الزنجي بيقول بجد كنت أحبي، أو أنا عفوا ما قادر أقرأ الرسالة كويس، بيقول إنه كنت أحب أكمل الحلقة لكن مشغول شوية. إن شاء الله أكون معاكم في الحلقة جديدة. ولا يهمك يا زونجي، كل شخص ما قدر يكمل الحلقة نسبة لشغل، دراسة أو مسؤوليات، بنشجعك إنه الحلقة هي قاعدة لحد دي نهاية الشهر، أو حتكون قاعدة شهر، فأحسن من يوم الليلة شهر لقدام حتكون.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أقسانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي باسم الله الجلال في الأعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
4: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
5: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة تين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
6: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر. فحتى إن قلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
7: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
7: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
7: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال إنهم سيحترمون ابني، فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه، فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له
5: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: متى الأصحاح 18. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
2: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
1: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
3: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك، فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع، فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما، أخبر جماعة المؤمنين. وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين، فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
4: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
3: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده. فلما بدأ، جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين. فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد، لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، المن والسلوى. وشنو دعوة لك تسمع وتعرف كيف الشعب في القديم ربنا تعامل معهم وأداهم الحاجتين دل، لكن تعال نعرف عنهم هم شنو.

مالو علي عاوي يكسات إسرائيل ياري سيما هوي نقاشا أويب قال ناي أساقر سيما نقاشا واوي أراويب أري أساقر سيما نقاشا تفريتيسو هنا تاريخي حياتي تاكوكو إسرائيل أري سيما ياوي إمالويب نقاشا وستا وخاتم نقاشيني تيتينا نقاشا مليا ياوي إمراب هوي كللا ياوي إمالو قالك وهركاي إفودي كي هكوير برا إسرائيل ياريت شانيد إكاتين هارون اسمائي هنا يركايه كي إتفايق أري وانقاناي سوري شانيد إكاتين إمرايت كلولي شاقاما أري مالوت شنشلة ناس دم أرايت تويايتيت أميدويات ديا باتي دم أرايت كلوليتيب هاكوير مليا وقواسانا يمكر اتريووب تتوكويت اجنهت سديري كانانيغا هايدي شاقاسيسا باتو افوديت قواسا دم أرابوا سماوي للوا أدار هماشوا كركميايوا نكنايلوني شغاممتيني باتو مالوت مدداي دايات مربتكاتي تقوى مالوت سنتيمتر قيمتكاتي تقوى مالوت سنتيمتر مرتكاتي مليا فاديك صفا أليا أويب كي ديا أوصف أوليناي ياغوتوا أجيك أدروبوا لولاتوا داين أوصف وملياي بهرمانوا ياغوت هدلوا أجيك إيرابوا داين أوصف ومهياي سومياتوا ألاتوا أدارهماش سيكويبوا هوي داين أوصف فدقاي سبرجدوا جدي أويوا يشبوا هوي داين آن ياوي كسا إدمارايت كلوليتيب دامين ياوي تمنا مالوب إكاتينا أويب قال نايكا إسرائيل ياريب قال ناي سيم كي نقشاميني وخاتم ونقشاماب تيتينا أويب قال نايكا تقابيلا تتمنا مالوتي سيم قال كي نقشاميني إجينيت سيديريتي داي نس دم أراي تويايتيت أميلويات شنشلة إيا مالو دم أراي في شقاما إي في أري إجينيس سيديريتي ركونا هايس أبيك تشنشلة تمالو إجينيس سيديريتي إي فين إي في هايس أبيك تشنشلة تيرو دم أراي كلولياتي شومسا باتي وهركاي كي إيفيب إيفوديب سابيكا مالو دماراي في شاقامات إجينيت سيديريتي ركونا إيرو إيفوديب أوفات تويت جناليب سابيكا مالو في وارب شاقامات باري إيفودي سوري يركاي كي إيفين يهلاكا تويتي سابيكا إيفودي وهاباي ماكوال تسلهايتي داراك سابيكا إجينيت سيديريتي في أدارهماش لولي إفوديب إفايب هاكوير وهاباي أري سابيكا أفلاي إجينيت سيديري إفوديب دايب إبيك تندي هارون أومين ومقدس شومينيبكا إسرائيل أري سيما إجينيت سيديريتي كي أغنيو داسي إندي بيت تونا ديماب أنقناي سوري شانيت تكاتي ماسي أري إجينيت سيديريتي كي أوريموا توميموا داسا أفلاي بارا هارون أنقناي سوري إنغديبكا أغنيو داسيني هارون إسرائيلاي داي أنقناي سوري مكر إكوسيوب ديما باري أغنيو بغداسي

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلون على رقم التليفون 0535-976-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. المخدرات هل فيها فايدة؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الحلقة دي الأخيرة الليلة في موضوع الشباب والشابات. دعوة ليك تختم معانا الموضوع ده وتأخذ رسالة مهمة من الفكرة.
1: بلاك بتلك وكيتني أصف وركلنا كرسينا بلاك متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصب بلاك متل كالكامي دعاكا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية وعد الله مع إبراهيم أصحاح 12 من 1 لغاية 8، وكمان حنشوف الأصحاح 15 من 1 لغاية 6 و17 لغاية 7.
1: كيف يا شباب؟ تمام؟
2: الحمد لله. هادية،
1: أخباركم شنو؟
2: إن شاء الله كويسة
1: الحمد لله.
3: كيف كويسة؟
1: تمام. أنا طبعا مستعجلة جدا جدا لأنه عندي مشوار وما حأحضر المحاضرة، دارين نبتدي سريع في مشوارنا مع بعض كل مرة قاعدين نعمله، رأيكم شنو؟
4: تمام جدا يا هادية.
2: لا الليلة هادية دي طالعة بمشوار كده غريب، لكن ما مشكلة عشانك بس.
1: تسلم.
3: يلا نبدأ.
2: أوكي، أنا حقرأ لكم الليلة، وموضوعنا الليلة بتكلم عن دعوة إبراهيم، وحنقرأ من تكوين صح 12 من عدد 1 لغاية عدد 7. وبيقول كده: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعينيك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب مع لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورس، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذا الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعاه باسم الرب.
4: تمام جدا. يا مقطع حلو شديد، أنا هحاول أحكي لكم المقطع عشان نشوف نقدر كمان نتذكره مع بعض. إنه أول هو زي ما قال أخوي هيثم، إنه المقطع الليلة بتاعنا أن إحنا بندرس فوقه دعوة الله لإبراهيم، إنه ربنا دعا إبراهيم، قال له وقال له: تعال يا إبراهيم أمرك من الأرض بتاعتك من وسط أهلك لمحل أنا بوريك لهم، وحخليك أم عظيمة. بعد ما قال له خليك أم عظيمة، قال له كمان حأباركك وانت حتبارك الناس مباركيك، واي زول بيلعنك انا بلعنه، وانت كمان مش بس انك انت حتتبارك، لكن كل قبائل الارض انها حتتبارك من خلالك. ابرام قام مشى وشال معود اخوه لوط وشال زوجته ساراي، قال شالوا اي حاجه كانت عندهم، مقتنيات ام لو كان من نفوس لو من ممتلكات من اي شيء، وقام شالوها ومشوا. بعد ذاك أبرام مشى وقطع في منطقة اسمها الشكيم اللي هي بلوط مورة، في المكان ده كان في الكنعانيين بيقعدوا. وبعد ذاك ربنا قال ظهر لأبرام تاني قال له: أنا حأديك الأرض دي. وقام طوالي أبرام شال وبنى مذبح في المكان ده ودعا المذبح ده، قال سماه باسم الرب.
1: طيب احنا بعد ما سمعنا قراية بتاعت المقطع من أخونا هيثم وكمان أخونا أيمن حكى لينا، عايزين نشوف مع بعض كلنا كده وين الله في المقطع ده.
3: أنا في مقطع ده داير أقول بأنه الله هو المحبة، ولأن ليه أنا بقول الله محبة؟ لأن يعني أعطى لأبراهام يعني الوعد، وبرضو أعطاه يعني البركة وباركه، وبعدك أدى الأرض عشان الأبرام يمشي إلى الأرض. وهنا أنا دار أقول بأن ربنا هو بيهب لي الناس المباركين يعني.
2: كلام جميل. دي نقاط أساسية سيد سرب لما تتكلمت فيها، تاتا البركة دي الحقيقة اللي بنشوف فيها إنه الله بارك إبراهيم للظهور الحقيقي هنا. أجمل حاجة تظهر في الله إنه بيلعن الناس اللي هيلعنوك، يعني ما في أي شك في الموضوع.
4: أنا بالنسبة لي إنه يمكن الكلام كله ده برضو في نفس النقطة، لكن ربنا دعا إبراهيم قال لي أخ تعال أطلع من الأرض دي للأرض التي أريك، يعني إنه أنا حارسلك لأرض تانية دارك هناك. وبعد ذلك أداه الحاجات التانية اللي هو ذكرها أخوي سرب وأخوي هيثم.
1: بيظهر إنه الله اللي بيخطط لنا حاجاتنا، البرسومة لنا كويس، وبورينا يعني إنه إحنا لو قدم لنا حاجة والحاجة اللي قدمها لنا دي كانت قيمة جدا جدا، بركة. يعني أي إنسان بيفتش عن البركة، حتى لو يقول لك في السلام برضو يقول لك بتحس إنه بيباركك بيتكلم معك، فما بالك إنه ده الله بيقدم لك دعوة أنا عايز أباركك.
2: بتفرق كمان يا هادي في الحتة اللي يعني بيفرق الحتة بتاعت إنه ده الله نفسه، وبيفرق من الإنسان لما يقول لك يدعيك أو يوديك لمكان ممكن يغير رأيه فيه، ممكن حتة الماشية ممكن ما تكون حسب الحاجة اللي في ذهنه. الإنسان سريع بأنه يغير رأيه، يفكر في أنه يغير، بس هنا الله نفسه زي ما قال أيمن بيقدم دعوة لإبراهيم أنه خلي كل شيء، خلي عشيرتك وخلي أهلك وخلي المكان أنت فيه، أنا حوديك لمكان. يعني ما فيه شك في الدعوة، يعني التأكيد. يعني الله علم إبراهيم هنا في حتة بتاع التأكيد والثقة فيه إنه أنا اللي بتكلم معك، ما أي زول تاني بإنه يقول لك يا أخي تعال. وزي ما أنا قلت كمان إنه يعني طالما أنا حباركك ما في قوة في وجه على وجه الأرض تقدر تنزع البركة أو تلعنك، واللي حيحاول إنه أنا حلعنه. يعني شوف التأكيد ما في شك. يعني
1: بعدين ظهر حتة بتاعة الأمر، يعني الله هنا آمر اذهب.
2: أيوة
4: بالضبط.
1: أيوة.
4: وأنا كمان حياتي أنا عجبتني زيادة على الكلام اللي أنت قلت يا هادي هيثم، وأجعلك أمة عظيمة اللي هو طبعا دي البركة، وأباركك وأعظم اسمك يا ربنا. لو مثلا لو الزوج خط نفسه محل إبراهيم، أنا من يا ربنا؟ قال له أعظم اسمك وتكون بركة ما كده، بس في النهاية قال له وشنو، وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أنا دي أكتر حاجة شدتني، تتبارك فيك يعني ربنا لو أصل زي ما بارك إبراهيم وممكن يبارك القبائل الثانية صح؟
2: بالضبط.
4: لكن ربنا قال له لا، أنا حديك الامتياز لإبراهيم إنه القبائل دي حتتبارك فيك، أنت حتكون سبب بركة للقبائل دي. يعني زي ما قالت هادي
1: وعدي زي كده، أنا عايز شنو أكتر من كده تاني؟
4: بالضبط.
2: أنا تاني ما في حاجة ولا ما أزين تاني يكون في حاجة إنك أنت بتمنها. تأكيد بتاعت الله لدعوة إبراهيم، يعني دي من أميز الامتيازات اللي لقاها إبراهيم في حياته ولقاها في دعوة الله له.
1: تمام. طب احنا هسي عرفنا الله وين في المقطع ده، كمان عايزين نعرف الانسان وين في المقطع ده.
3: انا داير اقول بانه الانسان هنا طبعا ابراهيم من اعطى اوامر الله، فهنا بنشوف بانه الانسان يعني قبل ما قال الرب له. ده انا حاجه عجبني في الحته دي، ما انه ابراهيم كان ذو يعني امور كبير جدا، لكن برضو قبل الله، قبل الأوامر الله ومشهد.
4: فعلا أنا بتفق مع أخوي السرف في النقطة دي. تخيلوا معي زول عمره 75 سنة، يمكن أي زمان كانوا بيعيشوا أجيال طويلة، لكن برضو زول عمره 75 سنة ربنا يجي يقول له خلي بيتك، خلي أهلك، خلي المكان اللي أنت فوقه، وأنا حوديك مكان. ما ورى المكان ذاته وين. إبراهيم بكل شيء طوال أطاعه ماشي.
2: ودي كمان يا الجميلة فيها إنه زي ما أنت قلت 75 سنة، 75 سنة في ناس كثيرين يمكن يفقدوا الحتة بتاعت سمع للتأكيد إنه ده صوت الله ويطيع. والناس الكبار بالذات من الصعب إنه زول يخلي مكانته إذا كان عنده مثلا أي غنايم عنده حاجات في الأرض بتاعته دي أرضي ودي العشيرة بتاعته دي أهلي، من الصعب إنه يخليها. يعني ممكن لو كان شاب كان ممكن عشان يمشي، لكن ده 75 سنة يعني خلاص، يعني من الصعب إنه تلقى زوجي ده بيتمسك بالعشيرة بتاعته دي أسرتي وده المكان اللي نشأت فيه، ويقول يا أخي كلام ده كيف يعني.
1: بعدين هيثم لو لاحظت إنه إبراهيم ما كان محتاج لحاجة، تقدمت له الدعوة عنده كل شيء، عنده المكان، عنده الأموال، عنده المواشي وعنده الخدم، يعني ما كان محتاج ذاته عشان ما يطلع. لكن لو جينا شفنا إنه هو يعني قبل الدعوة وتحرك على طول، برغم إنه يعني ساب المكان، يعني ما معروف المكان اللي هو ماشي له ده، هل حيقدر يستأنس فيه زي الأول؟ هسي لو قالوا لكم أرحلوا من بيتكم أطلعوا منه تقدروا؟ بيبقى عزيز عليكم تفارقوا جيرانكم والمكان اللي لعبتوا فيه من زمان أيام الطفولة، وكمان أصدقائكم في الحي، وحتى كمان الناس اللي بيكونوا في المدرسة، ويعني كل الحاجات دي بتكون بتعز علينا وبتفرق معانا.
2: أكيد أكيد، دي واحدة من الحياة اللي ميزت إبراهيم في الحتة، نسوا كل شيء، يعني الطاعة اللي ظهر فيها بتاعه إنك هو كإنسان، وغير كده الناس اللي ساقوا معه، زوجته ساراي وابن أخوه لوط كمان، يعني دي الشخصيات اللي بتظهر كمان إنه في دورهم إنه هو أطاعه مع الدعوة بتاعت إبراهيم ومشوا الأرض الغريبة، الأرض اللي ما عارفين عنها أي حاجة.
1: يعني هنا نقول ظهر لنا الإنسان بالطاعة.
2: يه ظهر الإنسان بالطاعة.
4: أنا أكتر حاجة كمان عجبتني لسه في إبراهيم اللي هو في الآية الآية 8 اللي هي آخر آية، وقال لك فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. أول حاجة عملها إبراهيم لحظة ما وصل الأرض، يعني أنا لو محله أرض جديدة حقعد ألف وأشوف أسكن وين، أخط الخيمة وين، أعمل شنو أعمل شنو، لكن لا إبراهيم كان عكس كده، قال لك فبنى مذبح. أول حاجة جات في باله.
1: على فكرة إيمان بذكرني حتة بتاعت نوح لما طلع من السفينة
4: فلك. بالضبط
1: برضو أول حاجة عملها إنه بنى مذبح.
4: بنى مذبح
1: على طول،
2: دي بتورينا الشركة المستمرة مع الرب بتوري علاقة،
1: يعني مشوارهم كان ماشي معهم. أيوة.
2: طالما دعاه أول حاجة بيعملها، بالرغم أنه ما شاف أي شيء من حوالينا، يعني ما دان الوصف بتاعت أنه إبراهيم يتزمر وقال له يا رب هسي نعمل شنو، في شنو، ما في أي حاجة شيلتني المكان، لكن على طول أول نقطة عملها المسبح زي ما قال.
1: عجبتني الحتة بتاعت أيمن أنه أول ما وصل المكان ما قاعد يتلفت شمال ويمين، يا ربي أزرع هنا، يا ربي البيت حيكون هنا، الأوضة حتكون هنا، ولا أصلا هنا في حيوانات مفترسة ولا حي، زي ما نوع ما عمل، ما قال لا لا هنا كانت في طين كتير وهنا في طين حبة وما كان في أي حاجة، وأنا عايز أشوف مكان ناشف كده وأبني بعد ذاك مكان راحتي، بعد ذاك أبني أو أعمل أقدم ذبيحتي لله. يعني هو ما شاف راحته هو في الأول.
2: النقطة الثانية، ساراي هنا ما ظهرت بأي يعني
1: اعتراض.
2: المرأة معروفة إنها ممكن تعترض.
1: قصدك شنو يا هيثم؟
4: لا فعلا كلام هيثم، المرأة تحب التفاصيل. يعني بالتدقيق دار تعرف ده شنو، يعني يمكن إحنا الرجال ما بنحب التفاصيل كثير، بس عاوز الملخص النهائي، لكن المرأة بتحب التفاصيل. يعني الكتاب ما ذكر لنا إنه فعلا
2: اتزمر
4: مودينا وين، وإنت بتعرف ولا غيره أي شيء.
2: نجيب الحاجات دي ونجيب، سيبنا كل شيء هناك، الحنامل يعني فرأيته بكأنه في اتفاق،
1: في طاعة
2: هنا موحدة بين الثلاثة مع بعض.
1: انت عارف هيثم برضو دي لفتتني للقصة برضو بتاعت نوح، لما نعلم نفسه انه يكون ماشي مع ربنا، ما قال انا بس هتعلم الحاجة.

0: كده هو أول بنى محل الإبادة. فهنا ما نادر بيقول بأنه إنسان برضه شنو يعني بعد مرات بيقول له إيمان يعني بالرب وربنا يعني هلا بعد ده بشر بيزول الإند إيمان بقلبه يعني داس أكبر إيمان لأنه عشان زول لما ينزل في حتة يعني هو ما بيعرفه أول بنى شنو المصبة بتاعه
1: حاجة أساسية يعني تمشي كده بإيمان بس يعني قالوا لك أطلع سوق أولادك أمرك من هنا أنا حوديك مكان إيمان قاتل يعني ما في أي شك في إنه أنا يا رب همشي عمل يعني ما في حوار كده دار بين يا رب أنا وأولادي والمدارس والحاجات بتاعتي والدنيا لكن سمع أطاع إيمان قاتل يعني ما في أي شك إنه أنا حاطيعك يا رب مهما كان أنت قلت لي إنه أنا أمين.
2: تمام من خلال المقطع اللي قرينا فيه وتكلمنا فيه عن دعوة الله لإبراهيم شنو نظرتي أنا أو نظرة كل واحد فينا تتغير أو تغيرت من خلال المقطع ده قصاد الله
1: بالنسبة للمقطع هنا دعوة الله لما تكون فيها التأكيد من الإنسان نفسه إنه عارف ده الله دعاه بأنه يمشي المكان ده بدون شك وعنده إيمان قاطع الله هنا بأنه قادر بيرتب كل حاجة بينظم كل شيء والأمور بتمشي ما حسب ما هو ده دي التأكيد اللي شفتها في النقاط اللي اتكلم فيها مع إبراهيم دعاه من غير ما يشك ولما ربنا يدعينا يعني مستحيل يعني يكون في شك في دعوته بأنه المكان ده أنا هعده لك لو دايرنا نمشي المكان ده هو اللي بيختار يعني دي فيها التأكيدة بس بيحتاج مننا الإيمان إن إحنا نطيع فيه ربنا
3: يعني أنا بالنسبة لي إنه لحظة ما الله يدعيني يعني بكل تأكيد ربنا ماشي يصنع بي تغيير في أي مكان كان بس أنا لازم أثق فيه هو أنا بؤمن في الله لازم أؤمن فيه كويس حتى ولو زي ما شفنا قبل قال لي إلى الأرض التي أريك يعني ربنا ما أدى خريطة كاملة لإبراهيم ما جاء قعد وقال لي أنت حتسكن هنا وده حيكون كده وحياتك حتكون كده ما ورى أي تفاصيل لكن يعني لكن رغم ده كله قال لي ربنا حباركك حامل لك حامل لك ربنا هذه قبل قالت عبارة إنه ربنا عارف هو مخطط كل شيء هو عامل كل شيء بتخطيط بس أنا دار آمن فوقه أكتر ودار أثق فوقه أكتر ودار أطيع دعوته أكتر حتى لو ما شايف بس إنه أنا
1: الإيمان
3: بالضبط
0: وأنا كمان دار أقول برضو عشان بكون يعني بوريني الثقة يعني زو يكون عنده الثقة بالرب و يعني الدعوة بتاول للإنسان إذا مثلا نحن هنشوف بكتاب المقدس يعني بنرجع ونقرأ الآيات عشان بدك نينا نعرف ربنا تعلم مننا شنو عشان بدك يعني بعد ما نعرف كتاب المقدس كويس هنا الإنسان برضو بشعر بأنه ربنا بيكون تعلم منه شيء وهو كمان يقوم بتنفيذ الأمر الرب وده أنا اللي بشوف كده يعني
2: كمان أنا إضافة لكلامكم ده أنه الله بيعرف الرغبات الحقيقية بتاعتنا وهو كمان خدت لنا خطة جيدة لكل واحد فينا رغم عددنا الكبير الهائل ده لكن الله عارف انه كل واحد عنده هدف معين هو مفروض يصليه لو سمع او يدرب نفسه كويس عشان ما يسمع انه دي دعوة الله له لانه دعوة الله بتختلف عن اي دعوة تانية بتحس بانه في امان فيها برغم من إنها هي واضح أو شكلها باين كده إنه تبعدك من ممكن من الحاجات العزيزة عليك
1: الغالي عليك
2: الغالي عليك لكن الله عارف إنه في أغلى منه حيديك له من خلال الدعوة أنت بتحس بالإطمئنان من خلال إنه ده هو الله
1: حقيقي
2: طب إحنا كده عرفنا وجهات نظرنا إنه تتغير كيف من خلال المقطع ده ناحية الله كمان أنا كإنسان كيف أنا أشوف الوجهة بتاعت نظري أنا بتتغير من ناحية الإنسان من ناحية التفكير من ناحية الأسلوب اللي من خلال المقطع ده.
3: أنا الحاجة شايفة إنه الله دعا إبراهيم ولو أنا كنت

0: في الزمن قاعد فوق ابراهيم، ابراهيم جا قال لي يا ايمن يا اخ الله، قال لي كده كده، انا كنت بقول لي انت مجنون، انت مجنون، دار تشيل مرتك، دار تشيل عيالك، دار تشيل، ما كان عنده عيال طبعا، لكن دار تشيل كل الحياه دي. ماشي وين انت؟ ما هو انت قاعد زول عمره 75 سنه، ما طبيعي انت. عشان كده انا حاسس يعني الفكره جات في بالي انه اي زول لو جه فعلا قال لي انه ربنا دعاني اعمل كده، وحتى لو ما انه انا مقتنع بيها، او حتى لو انا شايفه حاجه ما منطقيه، دي حاجه بينه وبين الله، ما علي الا انا كايمن بس كيف اقدر اساعده، كيف اقدر اشجعه، كيف اقدر اصلي لاجله، حتى ولو انا ما مقتنع، بس هو بعد ما حاجه هو علاقته بينه وبين الله، دعوه الله له، وبعد دي انا اقف معه. وما هنا يعني انا في فتره من فترات بحس انه فعلا زول يقول لي ربنا دعاني لكده، لا الكلام ده ما منطقي وما حقه اسوي كده، وهنا بقف ضد الناس، لكن لا انا ما حقه اعمل كده، حقه اشجع.
1: الحاجه الثانيه كانسان هنا، دعوه الله ما بتجي ناقصه لكن بتكون كامله. يعني دي اللي عايزين نتعلم فيها، بانه ربنا لما يقول لنا حاجه ما بيجيبها ناقصه لكن بيجيبها مؤكده، فيها سلام، فيها طمأنينة المكان اللي انت ماشي فيه. يعني بتكون واثق، ما بتشك، رغم انه بتكون شيء، لكن هو اللي بنفسه بيديك الطمأنينة، بيديك السلام بانك تمشي، بتكون في راحه، يعني بتكون مطمئن. لكن دعوه طلب تكون فيها يعني نوع من، رغم انه فيها الشكوك وكل شيء، لكن هو بيدي سلام داخلي، زي ما قال ابراهيم، ابراهيم رغم انه يعني زي ما قلنا ما ذكر فيه اي نقاط مثلا بتاعت التذمر او اي شيء، لكن بتحس كانه فيها سلام، فيها راحه انه هو يمشي وينسي، بينده قدره بانه ينسيك كانسان كل شيء اغلى من هو اللي دعيك له.
2: وبالنسبه للسؤال ده انا بشوف بانه دعوه الرب هو مقبوله، وربنا يعني صادق بوعده اللي هو وعد الانسان، وبدا بيقوم ب التنفيذ الوعد بتاعه، وده زي ما يعني شفنا لابراهيم، يعني ما انه هو ماشي في حته ما بيعرف، لكن ربنا يقول لك الارض ده نديك الجيل بتاعك او اسرتك الجاي من من من وراك، فده معناته وعد صادق بانه الرب هو يعني
3: في حته. لفتني لها ايمن او ذكر ايمن انه الشخص لما يكون عمره زي يقول 75 كم 80 كم 60 حتى كم 50 يعني يهاجر شويه بتكون صعبه. نحن هسه الهجره معروفه دائما الشباب هم بيحاولوا يهاجروا عشان يصلحوا اوضاعهم وكده. هنا الانسان شخص ابراهيم ما كان محتاج لانه يهاجر عشان يصلح وضعه، لكن شفت الانسان اللي شدته طاعته لربنا، اتعلمت انه اتغير او نظرتي تتغير لانه انا اكون مطيع
1: رغم كل
3: للدعوة، يعني برغم
1: السن والعمر
3: في أي عمر أو في أي مرحلة من مراحل عمري إنه أنا لازم أتوجه ناحية الله، يعني في كل المواضيع بتاعتي. علمتني إنه أنا أسلم نفسي أو استسلم ليه، بإنه وقادر إنه يرتب كل الحاجات. يكفي إنه هو زي ما قال سارة، بإنه قال لي إنه باقي العشائر أو البشر الجايين بوراي ده كلهم حيتباركوا بسببي أنا. لو أنا شنو قبلت الدعوة، يعني لو لاحظنا من بداية إحنا بدينا الدراسة، اللعنة بيجيبها الإنسان، البركة بيجيبها الإنسان. لو أنت تباركت يا ماما يا ماما ناس وراك حيتباركوا، مش الناس بس، حتى الحيوانات والطبيعة وكل الحاجات دي حتتبارك كمان. لو أنا رفضت الدعوة أو ما قبلت أمشي بنفس الطريق اللي مرسوم لي الطريق الإلهي، أكيد إنه حيكون في لعنة، واللعنة دي زي ما جابت الدمار جماعة اللي كانوا مع نوح في قصة الطوفان، أكيد حيحصل حاجات كثيرة. لكن الدعوة هنا كانت واضحة، أطلع أنا بعمل لك كده وبعمل لك كده.
1: وختم إبراهيم بالشيء العظيم اللي عمله بعد ذاك إنه بنى المذبح، يعني تأكيد يعني ما كان في أي مقصد من الفكرة بتاعت إنه هو ماشي عشان في حاجة جديد، لكن بيأكد علاقته مع الله للأبد.
3: زيادة على كده الإنسان في شكل أو في شخصية سارة ولوط كانوا برضو مطيعين تسليمين للموضوع، لأنه شنو إدباركوا من خلال إنهم خلاص أيوة إحنا نمشي طاعوا من خلال إنه صح إبراهيم ده زول تيجي من وراه البركات لأنه هو بيسمح كلمة ربنا. أحيانا زي ما قلنا الإنسان هو كائن بيعيش وبيتعايش وبيأثر وبيتأثر. إبراهيم أثر على الناس اللي من حوله, فده تعليم بالنسبة لي جديد إنه أنا أأثر على الناس بطريقة كويسة يعني بالطريقة السليمة. تعلمنا حاجات كثيرة في دعوة الله لنا لكل واحد فينا. أهم من كده يا ريت إحنا نعلم الناس التانين اللي قعدنا فيه من شوية.
1: من المجهز ترنيم؟
3: أنا أطلع لكم ترنيم.

0: ممكن واحد يصلي لنا؟
1: يا رب نشكرك لأجل دعوتك لنا يا الله، بنشكرك لأجل اهتمامك بينا وبكل تفاصيل في حياتنا، رغم أنه مرات يا رب وكنت نفكر في المستقبل بنقلق ونكون خايفين يا رب، لكن زيد صيغتنا فيك أنت أكثر وأكثر. خلينا يا رب نؤمن في وعودك، خلينا نؤمن يا رب في اهتمامك وفي رعايتك لنا، وخلينا نكون سبب بركة زي ما أنت وعدت عبدك إبراهيم أنه أنت حتتبارك جميع قبائل الأرض من خلاله، وخلينا نكون سبب بركة لكل واحد، كل ناس وكل فرد بنكون في وسطهم معه. يا رب نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
0: خلاص يا جماعة تعزمكم لأنه
2: عشان المشوار بتاعي.
0: عشان المشوار بتاعي.
1: لا تمام مية مية.
2: لا خلاص.
1: أوكي.
2: في رعاية الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

سلامات ومساء الخير على كل الأحباب، على كل المستمعين، الناس اللي بيستنونا دائما في الوقت ده. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا، إذا كان سامعيننا داخل السودان ولا خارج السودان. بنقول لكم حبابكم في أي بقعة في الدنيا أنتم موجودين فيها، بحييكم من القلب وبتمنى لكم أمسية هادية كده عامرة بالخير والبركة، وربنا يجعل أيامكم كلها أفراح ومسرة. تحية كمان كبيرة لأهلنا في السودان، خاصة في الخرطوم والجزيرة، نهر النيل الشمالية والبحر الأحمر، كسلة، القضارف، سنار، النيل الأبيض ودارفور وكردفان الكبرى. حبابكم بكل ولاية السودان المختلفة ولكل قرية ومدينة وفرقان. ربنا يحفظ السودان وأهله ويزرع كمان في أرضه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع القلوب على المحبة والخير. تحية مليانة شوق ومحبة لهن المغتربين في كل أنحاء العالم، للناس يعني بعدتهم الظروف، ظروف الحياة القاسية بعدتهم عن الوطن. يعني بقول لكم سلامات خاصة لقلوبكم اللي لسه متعلقة بالسودان، وبقول لكم ربنا يحفظكم ويكون معاكم وين ما كنتوا، يردكم سالمين وغانمين وتامين دائما ولامين، ودائما يعني تظل الفرحة عامرة وأخباركم كلها خير. حبابكم أنتوا بتتابعونا دائما في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية، وكمان في واحدة من المواضيع المختلفة اللي يعني بنتابعها مع بعض. إذن أعزائنا برحب بكم مرة تانية، بقول لكم أهلا وسهلا بكم وبكل زول فتح الراديو هسه وبيسمعنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع الأولى باقتنا، لكن خليني في الأول أرحب بكم. أنا إيناس إسماعيل، طبعا بكون معكم كل يوم عبر الميكروفون، وبرضو الفريق العامل بوصل لكم خالص التحايا، وبتمنى لكم يوم جميل وساعة كده جميلة وموفقة ومباركة، وكمان تدينا تعزية خاصة من الله. إذن أولى ترانيمنا مع المرنم عبد الله كوش، نستمع.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

مرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. يعني ترنيمة فعلا بتعبر عن احتياجنا الحقيقي للسلام، خاصة في الفترة اللي مرينا بيها، فترة الحروب الصعبة دي. فبنقول مثلا إنه كيف ربنا حيدينا سلام وسط الحروب دي، وسط التعب والمشاكل، وكيف أنا أقدر أختبر سلام الله في حياتي. عشان كده المرنم بيقول ده سلامنا سلام عجيب، انت لو دقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسوعنا. اكيد سلامنا سلام عجيب ما حنختبره الا لو احنا فعلا عشناه. عشان كده اعزائنا المستمعين بنصلي دائما وبنرفع بلدنا الغالي السودان انه ربنا يفتقده بسلامه العجيب. تعالوا مره ثانيه مستمعينا الاعزاء نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمه برضو يعني مع المرنمه نانا احمد، ترنيمه جميله ورائعه نانا بصوتها المحبوب والجميل والشجي، أكيد يعني حتقدم يعني أروع ما عندها. إذن تعالوا مع بعض نستمع.

حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسا، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي أمسية جديدة وفي ساعة جديدة من ساعة سمر. أعزائنا المستمعين، بعد ما استمعنا للترانيم الروحية، حابة أخذكم الليلة في الأمسية دي في موضوع كده خفيف، ممكن يكون يعني بنسمعه كتير جدا جدا، وفي كمان كلمات كثيرة لكن مثلا بنمر بها في حياتنا اليومية، لكن لو وقفنا عندها شوية بنلقى إنها بتبني الإنسان وبتخلي المجتمع أقوى وأجمل وكمان يعني أنشط وأرقى. إذن من أهم الكلمات دي الالتزام. الالتزام ما كلمة بنرددها ساي، ولا مجرد قوانين أو تعليقات يعني بنقولها. الالتزام هو قيمة وأخلاق وأسلوب حياة، هو إنك يعني تكون زول صادق مع نفسك، وقبل ما تكون برضو صادق مع نفسك هو إنك يعني تفي بوعودك وتحترم زمنك وزمن غيرك وتقوم بواجباتك حتى لو ما في زول بيراقبك. في زمن بقت فيه السرعة والعجلة جزء من يومنا، بقى الالتزام تحدي حقيقي لناس كثيرين، تحدي في البيت وتحدي في الدراسة وفي الشغل وحتى في علاقاتنا مع الناس. لكن الحقيقة إنه المجتمعات يعني ما بتتقدم بالصدفة، وإنما بتتقدم بأفراد ملتزمين بيعرفوا قيمة المسؤولية وبيؤمنوا إنه كل عمل صغير لو اتعمل بإتقان والتزام ممكن يصنع فرق كبير جدا جدا. في حلقتنا اليوم يعني نتناول يعني مع بعض كده معنى الالتزام وليه هو أساس النجاح في حياة أي زول، وكيف ممكن نزرعه في نفوسنا وكمان في أولادنا، وشنو العقبات اللي بتخلينا أحيانا نقصر في الالتزام، وكيف كمان نتغلب على العقبات دي. فكونوا معانا في رحلتنا الليلة، وأكيد حنستفيد كتير من خلال حديثنا مع بعض وونستنا في الأمسية دي. لكن حابة يعني تعليقاتكم أشوفها كده على يعني الواتساب، وكمان بكون سعيدة جدا جدا إذا شاركتوني بأي نقطة من النقاط اللي إحنا ماشيين نتكلم فيها. وقبل ده تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 359.

شكرا لكل أحبابنا المرنمين فرقة الترنيم، إذا كانت أفراد ولا يعني جماعة. أنا بقول لكم شكرا لكل يعني ما بتقدموا للترنيمة السودانية بعربي جوبا. ربنا يبارككم، وأكيد دائما حابين نسمع المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي هو عن الالتزام. لما نتكلم عن الالتزام، أول حاجة بتجي في بالنا إنه الزول يكون ملتزم بمواعيده أو بشغله، لكن الحقيقة إنه معنى الالتزام أوسع وأعمق من كده بكثير. الالتزام هو إنه الإنسان يكون قدر كلامه، ده في الأول طبعا، وقدر المسؤولية الممكن يتحملها، يعني لو وعد يوفي بوعده، ولو يتكلف بمهمة يؤديها بكل إخلاص وإتقان، ولو عنده واجب ما يقصر فيه. والالتزام ما مرتبط بوجود رقابة أو خوف من عقوبة، لكن مرتبط بضمير الإنسان وقناعته إنه العمل الصحيح لازم يتعمل، سواء زول شايفه أو ما شايفه. والالتزام كمان أعزائي المستمعين بيعكس يعني شخصية الإنسان وتربيته وأخلاقه، لأنه زول الملتزم يعني بتحسه كده زول منظم، واضح من شكله وكمان واضح للناس، يعني بتثق فيه وبتعتمد عليه. أما الزول اللي بتعود على عدم الالتزام، سواء كان في المواعيد أو في الوعود بتاعته أو المسؤوليات، مع الزمن ممكن يفقد ثقة الناس فيه حتى ولو كان عنده إمكانيات كبيرة. ولما نقول الالتزام ما بنقصد يعني جانب واحد من الحياة، الالتزام بيبدأ أعزائي المستمعين من علاقتنا مع ربنا، بالمحافظة يعني على إننا بنعبده وبنطيعه، وكمان بنحترم بعضنا البعض، وبنهتم بأسرنا، بنكون صادقين، ويعني إذا كان في تعاملنا ولا مع تعاملنا مع ناس بيتنا ولا مع الآخرين، بنوفي بالعهود بتاعتنا، ملتزمين في دراساتنا والعمل، وبنحترم كل الأنظمة والقوانين، وبنحترم كمان حقوق الآخرين. ده كله نوع من أنواع الالتزام. وفي النهاية أعزائي المستمعين، الالتزام ما ممكن يكون عبء على الإنسان، بالعكس هو الطريقة اللي بنظم لك حياتك وبيخلي الناس تحترمك وتقدرك. وكل نجاح كبير في الحياة، سواء كان نجاح علمي أو عملي أو اجتماعي، كان وراءه إنسان عرف قيمة الالتزام وصبر على المسؤولية وما يستسلم للصعوبات. عشان كده بنقدر نقول إنه الالتزام ما مجرد سلوك يعني ممكن نمارسه في اليوم أو في وقت معين، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة لو تمسكنا بها بتنعكس يعني خير علينا وعلى أسرنا وعلى مجتمعنا كله. يعني بجد يعني الالتزام حاجة جميلة شديد، مطلوب مننا إننا فعلا يكون عندنا نوع من الالتزام في كل مناحي حياتنا. عرفنا يعني شنو الالتزام، عشان كده تعالوا مع بعض برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وإذا عندك أي تعليق برضو أنا مستنية تعليقاتكم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

ربنا يباركك يا المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة دي. يا شر لا تلعب علي، يعني أمشي أمشي بعيد، أنا عندي يسوع إلهي الحي. عرفنا مستمعين الأعزاء قبل الفاصل، تكلمنا عن الالتزام وعرفناه هو شنو، لكن دارين كمان نعرف أنواع الالتزام. هل الالتزام عنده أنواع؟ الالتزام أعزائي المستمعين ما نوع واحد، وإنما جوانب كبيرة بتغطي حياة الإنسان كلها، وكل جانب منها بيكمل الثاني. أولا الالتزام الديني، وده أساس كل التزاماتنا، لأنه بيخلي الإنسان يعني يقعد قدام ربنا وهو ذاته بيراقب نفسه في كل تصرفاته، وبيدخل في المحافظة على الصلاة والأمانة، وإنه يكون وفي بالعهود، وإنه يبتعد عن كل حاجة ربنا قال عنا ما نعملها. ثاني حاجة عندنا الالتزام الأخلاقي، وده بيظهر في تعاملنا مع الناس، زي الاحترام، يعني نحترم الكبير والصغير، وإنه كمان نكون صادقين في كلامنا، ويعني نحافظ على الأسرار، وكمان نحترم مشاعر الناس الثانية، ولما نغلط لازم كمان نعتذر. الأخلاق الجميلة دي هي صورة حقيقية من الالتزام. وتاني حاجة عندنا الالتزام الأسري، وهو إنه كل فرد بيقوم بالدور المطلوب منه داخل الأسرة، الأب والأم والأولاد، كل واحد عنده مسؤوليات، وأكيد يعني كمان عندنا التزام تجاه أسرنا الكبيرة، يعني الترابط الأسري، وكمان إننا كيف نواصلهم، وكمان يكون عندنا تعاون طبعا داخل الأسرة، كل هذه صور التزام داخل الأسرة. وكمان عندنا الالتزام الدراسي والمهني. الطالب الملتزم هو بينتظم في حضوره، وكمان يجتهد في مذاكرته، ويحترم معلمينه، ويعني مثلا كمان نشوف الموظف أو العامل الملتزم هو اللي بيؤدي شغله بإخلاص ويحترم زمن العمل، وكمان بيحرص على وجوده في أوقات المطلوب منه يكون هو متواجد فيها، وكمان عنده جودة في الأداء. وتاني حاجة من أنواع الالتزام برضو الالتزام بالمواعيد، وده من أبسط صور الالتزام، لكنه من أكثر الحاجات اللي بتعكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره. احترام الزمن يا جماعة دليل على الانضباط والمسؤولية. الالتزام المجتمعي، ويعني احترام الأنظمة والقوانين، وإننا نحافظ على الممتلكات العامة، والاهتمام بنظافة البيئة، وإننا نتعاون مع الناس التانيين أي الآخرين، والمشاركة في عمل الخير إذا كان لنا أو لمجتمعنا. كل الأنواع دي أعزائي المستمعين مرتبطة ببعض، فالزول اللي بيلتزم مع ربنا كمان غالبا بيلتزم مع نفسه ومع أسرته ومع شغله ومع المجتمع. والالتزام ما بنفصل عن الحياة، لأنه هو الأساس اللي بتبني عليه الثقة والنجاح والاستقرار. إذا كمان عارف أي نوع تاني من أنواع الالتزام، ياريت تكتب لي وتراسلني وتقول لي، وأنا مستنية كمان مشاركاتكم. رأيكم شنو، نطلع كده فاصل مع بعض نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وأنا بحس بيها برضو فيها الالتزام، بيقول ما بقدر من غيرك أعيش، ما بقدر وكيف أقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي، يا فادي يا يسوع، ما بقدر من غيرك أعيش. إذن في حياتي

صحتنا الروحية إحنا التزامنا برضو كبير ويعني لازم نكون إحنا ثابتين فيه. وفي آيات كثيرة بتكلمنا عن الالتزام. أولا تعالوا مع بعض نشوف الآية اللي بتقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. ربنا يسوع بيورينا إن الالتزام ما بيبدأ بالحاجات الكبيرة وإنما بالحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. مرات الناس بتفتكر إنه هيبقوا ملتزمين لو جاتوا مسؤوليات كبيرة، لكن الحقيقة إنه الإنسان اللي بتهاون في الأمور البسيطة غالبا حيتهاون في الأمور الكبيرة برضو. لو الزلم ملتزم بوقته وبمواعيده وبكلامه وبشغله اليومي فده دليل إنه شخص أمين وربنا يقدر يعني يتمنه كمان على مسؤوليات أكبر. لكن إذا كان ما مهتم بالحاجات الصغيرة فمن الصعب ينجح لما تزيد مسؤولياته. إذن عزيزي المستمع الالتزام بيتبني خطوة بخطوة، وكل عادة صغيرة بنحافظ عليها يعني الليلة بتصنع شخصية قوية في المستقبل. وكمان في آية في كولوسي بتقول وكل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب يسوع للناس. الآية دي أعزائي المستمعين بتعلمنا إنه الالتزام الحقيقي ما هدفه إن الناس تمدحنا وتشكرنا، وإنما إننا نؤدي واجبنا بإخلاص لأننا بنقدم عملنا لربنا. مرات الإنسان يعني بيلتزم بس لما يكون في زول بيراقبه، لكن إحنا عندنا إنه الكتاب المقدس بيدعونا لدرجة أعلى من الالتزام، إنك تكون أمين سواء كنت مدير أو كنت عامل، المهم تكون أمين في شغلك. وحتى أنت ما تستنى أنه يكون عندك رقيب دائما في الشغل، يعني تكون إنسان موجود حتى لو أنت براك، لأنه الله شايف تعبك وإخلاصك وهو اللي بيكافيك على حسب أمانتك. وبرضو الالتزام ما مرتبط كمان زي ما قلنا دائما بأنه لازم يخط لك مشرف ويخط لك رئيس وما عارف شنو، لكن إنما مرتبط بالضمير الحي ومحبة الله. بيقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى الإصحاح 5 الآية 37. الآية دي بتتكلم عن الالتزام بالكلمة، يعني لما تقول نعم يكون قصدك نعم، ولما تقول لا يكون قصدك لا. الإنسان المسيحي المفروض يكون صادق وواضح وما يعني يدي وعود وهو عارف إنه ما حيقدر ينفذها. في زمن بقت العود فيه سهلة والاعتذار عن عدم الوفاء بها أسهل، بنتذكر الآية إنه قيمة الإنسان في صدق كلامه، لأن الناس بتبني ثقتها فينا من خلال التزامنا بوعودنا. إذن أعزائنا المستمعين دي آيات جميلة جدا جدا، ممكن ترجع للكتاب المقدس حتلقى كثير من الآيات اللي بتكلمنا عن الالتزام. تعالوا بعد الفاصل كده نتكلم عن شخصيات يتكلم عنها الكتاب المقدس كيف كانت أمينة وملتزمة في نفس الوقت، لكن تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: وعشان تكون ملتزم بالحياة الروحية كمان، عشان كده المرنم بيقول من صغرك أخير قول الله تبقى عليه هدى، التزام بيعلمك ليه من أنت وصغير. إذن تعالوا مع بعض زي ما وعدتكم نشوف شخصيات في الكتاب المقدس كانت كيف أمينة وملتزمة. يوسف هو يعني واحد من أولاد يعقوب الاثناشر، وكان محبوب جدا جدا من أبوه، لكن أخوانه كانوا بيحسدوا وقاموا باعوا ووصل لمصر كعبد. رغم التغيرات الكبيرة اللي كان مرت عليه، ما فقد إيمانه ولا أمنته. ظهر التزام يوسف بصورة واضحة لما كان في بيت فوطيفار، فكان أمين في عمله. ولما نتعرض للتجربة من زوجة فوطيفار، رفض إنه يخطي، لأنه كان بيعرف إنه الأمانة أمام الله من أي أهم من أي مكسب تاني مؤقت. حتى لما كان في السجن مظلوم، ما اتحول لزول يعني ناقم أو يعني خد إنه يعني يكره الناس اللي عملوا فيه كده، لكن استمر في مساعدة الناس التانيين. وبعد ذاك ربنا استخدمه يعني بحكمة عشان يكون زول مسؤول كبير في مصر، وينقذ كمان ناس كتار من المجاعة، وأول الناس ذيل كان أسرته. والدرس لنا إنه الالتزام يعني أو إنه الإنسان الملتزم ما بيتغير حتى ولو الظروف اتغيرت، لأنه مبادئه بتكون ثابتة وأقوى من أي ضغط تاني. عايز أقول لكم كمان قصة تانية برضو بسرعة كده، قصة دانيال. دانيال كان شاب من شعب يعني اليهود، أخذوه للسبي في حتة اسمها بابل، وعاش في مجتمع مختلف تماما عن مجتمعه، لكن حافظ على إيمانه ويعني والقيم بتاعت الإيمان اللي هو تربى عليها. دانيال تعرف بالحكمة والتمييز، وكان أمين في شغله لدرجة إنه المسؤولين ما لقوا عليه أي خطأ. ولما يعني صدر أمر إنه يمنع الصلاة، إنهم يصلوا لربنا، يعني دانيال ما تخلى عن عادته دي، لكن استمر في الصلاة رغم معرفته بالعقوبة اللي بتستناه. لكن بسبب ثباته، وسبب كمان إنه كان ملتزم في وعده إنه لازم يكون بيصلي دائما لربنا ويعبده، رموه في جبل أسود، لكن الله حفظه وأظهر أمانته. هنا حياة دانيال كان التزام بالإيمان وبمبادئه، حتى يعني بقى زول يعني كبير جدا جدا، وكان الأمر طبعا صعب جدا جدا. لكن احنا بنتعلم من القصة دي انه الالتزام الحقيقي بيظهر لما نتمسك بالحق، حتى ولو كان الطريق فيه تحديات كبيرة. إذن أعزائي المستمعين، سعدت جدا جدا يعني الليلة ونحن بنتكلم مع بعض في موضوع مهم عن الالتزام. وعايز أقول لك انه الالتزام يعني ما بيخلينا أشخاص أفضل من بعض، لكن بيخلينا مصدر ثقة للناس الحوالينا، وبيساهم في بناء أسر أقوى ومجتمع أكثر تعاون وتماسك ومحبة. في النهاية خلونا نتذكر إنه الإنسان الملتزم ما هو الزول الما بغلط، لكن هو الزول اللي بيعرف مسؤوليته، ولو حتى غلط برضه بيرجع ويحاول ويواصل ويعتذر كمان. فخلونا نخلي الالتزام أسلوب حياة، ونكون أمنا في القليل، وكمان حتى ربنا يقيمنا كمان على المسؤوليات الكبيرة، لأنه الأمانة في التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع النجاح في الأمور الكبيرة. كنت معاكم أنا في برنامجكم ساعة سمر، الليلة تكلمنا في موضوع مهم جدا، وكمان استمعنا للمرنمين السودانيين في بعض الترانيم الروحية. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق أنا لكرمك زي ما الإيل بيشتاق لجداو للموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا.

0: من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولاد الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان، وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق وترتاح قلوبنا في محضره، حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا، فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى ونسد

نعزف ليه وبالكرن والمردو نرقص ليه وبأي بمن ززروه.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليك بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأن صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعت الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما بيكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده خدته في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته. فلازم ان احنا نهتم بأنه نضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا، هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع. يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي. فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكثير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف أو يبقى ناشف أو ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقة مش بس نحن بنهتم جدا بأنه إحنا نأخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزماتيكس اللي هي المواد التجميل. عايزة أخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعاية إنه بخلي شعري رهيب جدا، أو أنا عايزة أشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وأنا كل الحاجات دي لو باخد تغذية سليمة ما هحتاج منها إلا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلها حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم كويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بتساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية. لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات، خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه احنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه نحن ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فائدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو نحن بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من 10 بالليل لحد 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدلوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلق به إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا إنه كل واحد بقى عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، هم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور الحصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعة رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويس بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حقه نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعت إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لأنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمه لأولادنا ونأكده لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقوا يلبسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل عدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات اللي احنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا زي ما احنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات احنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأنه الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون نتيجة اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس العانات من المرض الجينيتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمنا كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمانة اللي أنت خدتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصايح مهمة في الروتين بتاع يومنا إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوضة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، لحد ما نتلاقى في حلقة جاية. تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، المن والسلوى. وشنو دعوة لك تسمع وتعرف كيف الشعب في القديم ربنا تعامل معهم وأداهم الحاجتين دل، لكن تعال نعرف عنهم هم شنو.

Hinin o adida aniyede tuona tumifiritip embalip di aniyet. Amse hinin talaga tutamna saguratip. Ho adida aniyede tuona atolwat karamati minwa woshwa tulambati salitwa ifagiriai halakawa efodwa iginet sideritiwa adida aniyet. Ufasilo togwa sarama gabati hindiye. Karamati min marabba kwasat ira baru malumitrawa tagwa ay santimitrawa tagegab ikate gal mitruwa may tamuwa fadik santimitruwa guimat ikate gal mitruwa may tamuwa fadik santimitruwa mara ikate fadige irukuna daabhoy tiya aflay aadawa Tikaramati minwa gal kitane ikatina are tikaramati min balob sitokwa netash giksen ijerdalawa titoriyewa itashawa tushate meka abawa igedrawa kasse baloy shagama baloy chabaka fadik fei tibari tia are fadik baloy fei shagamat fadige تشبكاتي ركنايب غالكا ركنيب ديا تكراماتي مينيب ورفوفي وهي باتو داسا أفلاي باتو تكراماتي ميني تراب أستي كنتيم تكراماتي ميني دهاي غاباتي هندية آموداب شغامات باري بلوب ستوكو آمودا إفايب شومسا أفلاي تكراماتي مين اتفاييكو برا ملي اداراجيب داين تكراماتي مين هرر قواس لاب باباريب قواس اني اورباي كي رسانيتوك تاياتي اكاتي تخيماتي دهاي هوش ايا وسيدي توجه فدكتمو الساقر متر قيمت اكاتي اري ناك نايلوني Hayat sitara dhai damin, taguk kuliatwa, taguk baloy asasi kiwa yakin. Ti sitara ashtetit allagawa ifai kiwa shaga. Tu giblati tuja han fadiktamu asagur mitir guimat ikate. Are sitara ibari ikate, taguk kuliatwa, taguk baloy. Asasi kiwa yakin. Tisitara ashtetit allagawa ifayebua shaga. Hosh uyindibit jati tagwa mayi mitir mara ikate. Are tisitara tamin kulli tamin asasi ki tefenate itshigna. Hosh uyintalawit jati han tagwa mayi mitir. Mara ikate. Tisitara udefaidar galnai efin asagur mitrawa ashadik santimitirwa guimat ikatina. Are mait kule mai asasi ki efenate itshigna. Odor urawib efin tisitara are asagur mitrawa ashadik santimitirwa guimat ikatina. Are mait kule mai asasi ki efenate itshigna. Hoshi defai dhai sitarat ashadig mitir guimat shagama. Bata samawitwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni hayat ikatina. Are kananiga haidi haidab ikate. Tisitara fadik tkule fadik asasi ki efenate itshigna. Hoshib efen tikulia kasta ibaki ashteti faywa allagatwa baloy asaswa ibarin ikatin. Hosh fadiktamu asagur mitir guimat ikate. Tagwa mai mitir mara ikate. Tisitara naknailoni damat ikatina. Malu mitrawa mai santimitirwa guimat ikatin. Tikuliate asas are
بلوی دامین تو خیماتی های شگامینی اگردی آرو کسا ادنه ناتی که اباکی بلوی دامین تو خیماتی گسنه و هوشید تاسه و کسا بلوی دامین اسرائیلی سلید نس سیتونی از سرما تلمب بوبسینی های اینیتوک تون سویا افلای تلمب دیما بلولین و مجیسید تو خیماتی تو ستاراتی براب بین و گلد صندوقی فیریب هارون و اراه و انکونای سوری فجری همنی دوکی تلمب بلولسین توم بتو اسرائیلای بیتک دیما تاس تاسی واجب تهنا تکاته و فصل تقو اسمه و سنوک هارون و اره ناداب و ابيه و الاثار و ايتامار و وليكا بره اسرائيل اراوه واسا افلاي برا اني فقيريا اكاتين اسنوك هاروني دهاي مقدسة هلاكا تيا يلاكا برو اسألين اره قبل ايونا يلاكاي استا اني فقرنديد هيب کسی سویا برا هارون مقدس اکتیت تون اسوکین حلکا دھائی شگامین برو فگیریب اکیتیت انی دھائی شگامین اده برا اینی حلکا بک شگامین سدیری تو ایفود و حلک و گمیس امهیداب و شاش و املباب شاش و اکتین برا اینی حلکا امقدس اسنوک هارون و یریو دای و شگامین افلای برا فگیریاب اکیتیت شگامین برا حلکا حیودیب دمارای لیل و سماویب و ادارهماش و کرکمیای نکنایلونی شگامین ایفود دمعراب و سماوی لیل و ادارهماش و کرکمی آی و نک نایلونی شگامین اره کنانیگ هاید شگامین ملوت هرکای ملی ارکون تک تک اسابیگ دای دامین افلای و حلک دایب اتاکویر و هبا است شگاماب اکتی اره تین تین تکناته شگامامینه نک نایلون دم عراب و سماوی لیل و ادارهماش و کرکمی ای و لیلی شگامامینه مالو علی آوی یکسات اسرائیل یاری سیما هوی نگاشا اوی بگال نای اساگویر سیما نگاشا اوی اراوی اری اساگویر سیما نگاشا تفریتی سوهن تاریخی حیاتی تاکوی کو اسرائیل اری سیما یاوی امالوی نگاشا وستا و خاتم نگاشینی تیتین نگاشا ملیا یاوی امراب هوی کلیل یاوی امالو گال کا و هرکای ایفودی کی حکویر برا اسرائیل یارید شانید اکاتین هارون اسمائه نا یرکایه کی اتفایق اره وانکانای سوری شانید اکاتین امرایت کلول شگاما اره ملوت شنشل نس دم ارایت تویایتید امیدویات دیه باته دم ارایت کلولیتی حاکویر ملیا اکواسانای مکر اتریووب تیتوکویت اگنهت سدیری کنانیگا هاید شگاسیسا باتو ایفودیت کواس دم ارابو سماوی لیلو ادارهماشو کرکمیایو نکنایلونی شگاممتینه باتو ملوت مددائه دایات مربت تکاته تقوه ملوت سنتیمیتر گویمت تکاته تقوه ملوت سنتیمیتر مرد تکاته ملیا فردیک صفا علیا اویب
كي ديا أوسف أوليناي ياغوتوا أجيك أدروبوا لولاتوا داين أوسف أملياي بهرمانوا ياغوت هدلوا أجيك إيرابوا داين أوسف أمياي سومياتوا ألاتوا أدارهماش سيكويبوا هوي داين أوسف فرقاي صبر جدوا جدي أويوا يشبوا هوي داين أن ياوي كسا إدمارايت كلولي تيب دامين ياوي تمنا مالوب إكاتينا أويب غال نايكا إسرائيليب ياريب غال ناي سيم كي نقشاميني وخاتم ونقشاماب تيتينا أويب غال نايكا تقابيلا تتمنا مالوتي سيم غال كي نقشاميني إجينيت سيديريتي داي نس دم أراي تيايتيت أميلويات شنشلة إيه مالو دم أراي في شقاما إيه في أري إجينيت سيديريتي ركونا هايس أبيك تشنشلة تمالو إجينيت سيديريتي إيه فين إيه في هايس أبيك تشنشلة تيرو دم أراي كلولياتيب شومسا باتي وهركاي كي ايفيب ايفوديب سابيكا مالو دماراي في شاقامات اجينيت سيديريتي ركونا ايرو ايفوديب اوفات تويت جناليب سابيكا مالو في وارب شاقامات

مقدس شومينيف كا إسرائيل أري سيما إغنيت سيديريتي كي أغنيو داسي إندي بيت تونا ديماب أنقناي سوري شاني تكاتي ماسي أري إغنيت سيديريتي كي أوري موا تومي موا داسا أفلاي بارا هارون أنقناي سوري إنغديف كا أغنيو داسيني هارون إسرائيل آئي دهاي أنقناي سوري مكر إكوسيو ديما باري أغنيو بغ داسي اندي إني ندهيوني داينا نسريوك ناكو بيت توناتيب إن باليب تمفرتيب ندي تونة تنسريوه تكنا داينا شالا هوي تميرنا تهارونينا كشالا هوي تميرنا أطونا أمباتو إن باليب هوي ندييتو Are soalwa ratiwa nade varita gehek wasabi edne naib umbario embali bamsiodainon

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلون على رقم التليفون 0035 79 76 55 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. المخدرات هل فيها فايدة؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الحلقة دي الأخيرة الليلة في موضوع الشباب والشابات. دعوة ليك تختم معانا الموضوع ده وتأخذ رسالة مهمة من الفكرة.
1: بلاك بتل كواكيتينيا أصف ورقلنانا كرسينا بلاك بتل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بتل كالكامي دواكاني

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية وعد الله مع إبراهيم أصحاح 12 من 1 لغاية 8، وكمان حنشوف الأصحاح 15 من 1 لغاية 6 و17 لغاية 7.
1: كيف يا شباب؟ تمام؟
2: الحمد لله. هادية،
1: أخباركم شنو؟
2: إن شاء الله كويسة
1: الحمد لله.
3: كيف كويسة؟
1: تمام. أنا طبعا مستعجلة جدا جدا لأنه عندي مشوار وما حاحضر المحاضرة، دارين نبتدي سريع في مشوارنا مع بعض كل مرة قاعدين نعمله، رأيكم شنو؟
4: تمام جدا يا هادية.
2: لا لا لا، هادية دي طالعة بمشوار كده غريب، لكن ما مشكلة عشانك بس.
1: تسلم.
3: خلاص نبدأ.
2: أوكي، أنا حقرأ لكم الليلة، وموضوعنا الليلة بتكلم عن دعوة إبراهيم، وحنقرأ من تكوين صح 12 من عدد 1 لغاية عدد 7. وبيقول كده: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعينيك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب مع لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورس، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذا الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعاه باسم الرب.
4: تمام جدا. يا مقطع حلو شديد. أنا هحاول أحكي لكم المقطع عشان نشوف نقدر كمان نتذكره مع بعض. إنه أول هو زي ما قال أخوي هيثم، إنه المقطع الليلة بتاعنا أن إحنا بندرس فوقه دعوة الله لإبراهيم، إنه ربنا دعا إبراهيم، قال له وقال له: تعال يا إبراهيم أمرك من الأرض بتاعتك من وسط أهلك لمحل أنا بوريك له، وحخليك أم عظيمة. بعد ما قال له خليك أم عظيمة، قال له كمان حأباركك وإنت حتبارك الناس مباركيك، وأي زول بيلعنك أنا بلعنه، وانت كمان مش بس انك انت حتتبارك، لكن كل قبائل الارض انها حتتبارك من خلالك. ابرام قام مشى وشال معود اخوه لوط، وشال زوجته ساراي، قال شالوا اي حاجه كانت عندهم، مقتنيات لو كان من نفوس لو من ممتلكات من اي شيء، وقام شالوها ومشوا. بعد ذاك ابرام مشى وقطع في منطقه اسمها الشكيم اللي هي بلوط مورة. في المكان ده كان في الكنعانيين بيقعدوا. وبعد ذاك ربنا قال ظهر لأبرام تاني، قال له: أنا حأديك الأرض دي. وقام طوالي أبرام شال وبنى مذبح في المكان ده، ودعا المذبح ده قال سماه باسم الرب.
1: طيب إحنا بعد ما سمعنا قراية بتاعت المقطع من أخونا هيثم، وكمان أخونا أيمن حكى لنا، عايزين نشوف مع بعض كلنا كده وين الله في المقطع ده.
3: أنا بمقطع دار أقول بأنه الله هو المحبة، ولأن اللي أنا بقول الله محبة لأن يعني أعطى لأبراهام يعني الوعد، وبرضو أعطاه يعني البركة وباركه، وبعدك أدى الأرض عشان الأبراهام يمشي إلى الأرض. وهنا أنا دار أقول بأن ربنا هو بيهب لي الـ الـ الـ الـ الناس المباركين يعني.
2: كلام جميل. دي نقاط أساسية سيد سرب لما تتكلمت فيها، تاتا البركة دي الحقيقة اللي بنشوف فيها إنه الله بارك إبراهيم للظهور الحقيقي هنا. أجمل حاجة تظهر في الله إنه بيلعن الناس اللي هيلعنوك، يعني ما في أي شك في الموضوع.
4: أنا بالنسبة لي إنه يمكن الكلام كله ده برضو في نفس النقطة، لكن ربنا دعا إبراهيم قال لي تعال أطلع من الأرض دي للأرض التي أريك، يعني إنه أنا حارسلك لأرض تانية دارك هناك. وبعد ذلك أداه الحاجات التانية اللي هو ذكرها أخوي سرب وأخوي هيثم.
1: بيظهر إنه الله اللي بيخطط لنا حاجاتنا، اللي بيرسمها لنا كويس وبورينا، يعني إنه إحنا لو قدم لنا حاجة والحاجة اللي قدمها لنا دي كانت قيمة جدا جدا، بركة. يعني أي إنسان بيفتش عن البركة، حتى لو يقول لك في السلام برضو يقول لك بتحس إنه بيباركك بيتكلم معك، فما بالك إنه ده الله بيقدم لك دعوة أنا عايز أباركك.
2: بتفرق كمان يا هادي في الحتة اللي يعني بيفرق حتة إنه ده الله نفسه، وبيفرق من الإنسان لما يقول لك يدعيك أو يوديك لمكان ممكن يغير رأيه فيه، ممكن حتة الماشية ممكن ما تكون حسب الحاجة في ذهنه، الإنسان سريع بأنه يغير رأيه يفكر في أنه يغير، بس هنا الله نفسه زي ما قال أيمن بيقدم دعوة لإبراهيم أنه خلي كل شيء، خلي عشيرتك وخلي أهلك وخلي المكان أنت فيه، أنا حوديك لمكان، يعني ما فيه شك في الدعوة، يعني التأكيد. يعني الله علم إبراهيم هنا في حتة بتاعت التأكيد والثقة فيه إنه أنا اللي بتكلم معك ما أي زول تاني، بإنه يقول لك يا أخي تعال. وزي ما أنا قلت كمان إنه يعني طالما أنا حباركك ما في قوة في وجه على وجه الأرض
1: تقدر
2: تنزع البركة أو تلعنك، واللي حيحاول إنه أنا حلعنه. يعني شوف التأكيد ما في شك. يعني
1: بعدين ظهر حتة بتاعت الأمر، يعني الله هنا آمر اذهب.
2: أيوة
4: بالضبط.
1: أيوة.
4: وأنا كمان حاجة تانية عجبتني زيادة على الكلام اللي أنت قلت يا هادي وهيثم، وأجعلك أمة عظيمة اللي هو طبعا دي البركة، وأباركك وأعظم اسمك يا ربنا. لو مثلا لو زوج خط نفسه محل إبراهيم أنا من يا ربنا، قال له أعظم اسمك وتكون بركة ما كده، بس في النهاية قال له وشنو وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أنا دي أكتر حاجة شدتني، تتبارك فيك جميع. يعني ربنا لو زي ما بارك إبراهيم وممكن يبارك القبائل الثانية صح
2: بالزبط،
4: لكن ربنا قال له لا أنا حديك الامتياز لإبراهيم إنه القبائل دي حتتبارك فيك، أنت حتكون سبب بركة للقبائل دي. يعني زي ما قالت هادي
1: وعدي زي كده، أنا عايز شنو أكتر من كده تاني
4: بالضبط.
2: أنا تاني ما في حاجة وراء ما أزين تاني يكون في حاجة إنك تتمنها في تأكيد بتاعت الله لدعوة إبراهيم، يعني دي من أميز الامتيازات اللي لقاها إبراهيم في حياته ولقاها في دعوة الله له.
1: تمام. طب احنا هسي عرفنا الله وين في المقطع ده، كمان عايزين نعرف الانسان وين في المقطع ده.
3: والله انا داير اقول بانه الانسان هنا طبعا ابراهيم اعطى اوامر الله، فهنا بنشوف بانه الانسان يعني قبل ما قال الرب له. ده انا حاجه عجبني في الحته دي، ما انه ابراهيم كان زول يعني عمره كبير جدا، لكن برضو قبل الله، قبل الأوامر الله ومشهد.
4: فعلا أنا بتفق مع أخوي السرف في النقطة دي. تخيلوا معي زول عمره 75 سنة، يمكن أي زمان كان بيعيش أجيال طويلة، لكن برضو زول عمره 75 سنة ربنا يجي يقول له خلي بيتك خلي أهلك خلي المكان اللي أنت فوقه وأنا حوديك مكان، ما ورى المكان ذات وين. إبراهيم بكل شيء طوالي أطاعه مش.
2: ودي كمان يا الجميلة فيها إنه زي ما أنت قلت 75 سنة، 75 سنة في ناس كثيرين يمكن يفقدوا الحتة بتاعت سمع للتأكيد إنه ده صوت الله ويطيع. والناس الكبار بالذات من الصعب إنه زول يخلي مكانته إذا كان عنده مثلا أي غنائم، عنده حاجات في الأرض بتاعته دي أرضي ودي العشيرة بتاعتي دي أهلي، من الصعب إنه يخليها. يعني ممكن لو كان شاب كان ممكن عشان يمشي، لكن ده 75 سنة يعني خلاص، يعني من الصعب إنه تلقى زوجي ده بيتمسك بالعشيرة بتاعته دي أسرتي وده المكان اللي نشأت فيه، ويقول يا أخي كلام ده كيف يعني.
1: بعدين حسن لو لاحظت إنه إبراهيم ما كان محتاج لحاجة، تقدمت له الدعوة عنده كل شيء، عنده المكان، عنده الأموال، عنده المواشي وعنده الخدم، يعني ما كان محتاج ذاته عشان ما يطلع. لكن لو جينا شفنا إنه هو يعني قبل الدعوة وتحرك على طول، برغم إنه يعني ساب المكان، يعني ما معروف المكان اللي هو ماشي له ده، هل حيقدر يستأنس فيه زي الأول؟ هسه لو قالوا لكم أرحلوا من بيتكم أطلعوا منه تقدروا؟ بيبقى عزيز عليكم تفارقوا جيرانكم والمكان اللي لعبتوا فيه من زمان أيام الطفولة، وكمان أصدقائكم في الحي، وحتى كمان الناس اللي بيكونوا في المدرسة، يعني كل الحاجات دي بتكون بتعز علينا وبتفرق معانا.
2: أكيد أكيد دي واحدة من الحاجات اللي ميزت إبراهيم في الحتة، نسى كل شيء، يعني الطاعة اللي ظهر فيها بتاعه هو كإنسان، وغير كده الناس اللي ساقوا معه زوجته سراي وابن أخوه لوط كمان. يعني دي الشخصيات اللي بتظهر كمان انه في دورهم انه هو قطعه مع الدعوة بتاعت ابراهيم ومشوا الارض الغريبة، الارض اللي ما عارفين عنها اي حاجة.
1: يعني هنا نقول ظهر لنا الانسان بالطاعة.
2: ايه ظهر الانسان بالطاعة.
4: انا اكتر حاجة كمان عجبتني لسه في ابراهيم اللي هو في الاية الاية 8 اللي هي اخر اية، وقال لك فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. أول حاجة عمل إبراهيم لحظة ما وصل الأرض، يعني أنا لو محله أرض جديدة حقعد ألف وأشوف أسكن وين، أخط الخيمة وين، أعمل شنو أعمل شنو. لكن لا، إبراهيم كان عكس كده، قال لك فبنى مذبح. أول حاجة جات في باله.
1: على فكرة إيمان بذكرني حتة بتاعت نوح لما طلع من السفينة
4: بالضبط،
1: برضو أول حاجة عملها إنه بنى مذبح.
4: بنى مذبح
1: على طول.
2: دي بتورينا الشركة المستمرة مع الرب
4: بالضبط،
2: علاقة
1: يعني مشوارهم كان ماشي معهم.
2: أيوة. ماشي. طالما دعاه أول حاجة بيعملها، بالرغم أنه ما شاف أي شيء من حوالينا، يعني ما دان الوصف بتاعت أنه إبراهيم يتزمر وقال له يا رب هسي نعمل شنو، في شنو، ما في أي حاجة شيلتني المكان، لكن على طول أول نقطة عملها المسبح زي ما قال.
1: عجبتني الحتة بتاعت أيمن أنه أول ما وصل المكان ما قاعد يتلفت شمال ويمين، يا ربي أزرع هنا، يا ربي البيت حيكون هنا، الأوضة حتكون هنا، ولا أصلا هنا في حيوانات مفترسة ولا حي، زي ما نوع ما عمل، ما قال لا لا هنا كانت في طين كتير وهنا في طين حبة وما كان في أي حاجة وأنا عايز أشوف مكان ناشف كذا وأبني بعدك مكان راحتي، بعدك أبني أو أعمل أقدم ذبيحتي لله. يعني هو ما شاف راحته هو في الأول.
2: النقطة الثانية، سراي هنا ما ظهرت بأي يعني
1: اعتراض.
2: الاعتراض المرأة معروفة إنها ممكن تعترض.
1: قصدك شنو يا هيثم؟
4: لا فعلا كلام هيثم، المرأة تحب التفاصيل. يعني بالتدقيق دار تعرف ده شنو، يعني يمكن إحنا الرجال ما بنحب التفاصيل كثير، بس عاوز الملخص النهاية، لكن المرأة بتحب التفاصيل. يعني الكتاب ما ذكر لنا إنه فعلا
2: اتزمر
4: مودينا وين، وإنت بتعرف ولا غيره أي شيء.
2: نجيب الحاجات دي ونسيبنا كل شيء هناك، الحنام يعني فرأيته كأنه في اتفاق،
1: في طاعة
2: هنا موحدة بين الثلاثة مع بعض.
1: انت عارف هيثم برضو دي اللي فتتني للقصة برضو بتاعت نوح، لما نعلم نفسه انه يكون ماشي مع ربنا، ما قال انا بس هتعلم الحاجة دي، كمان خلى أهل بيته يكونوا ماشيين في الحتة دي. يعني زي ما قلت انه ما ظهر اي واحد فيهم معارض ولا قال لا، زي ما ده كمان نوح أولاده طلعوا المركب من غير ما يقولوا لا ولا ليه.
3: وأنا بقدر أقول بأنه أبراهام ده يعني إيمان بتاعه، يعني في أول ما نزل الأرض يعني بنى المذبح، لأنه دول إنه إيمان بالرب، وعشان كده هو أول بنى محل العبادة. هنا ما نادر بيقول بأنه الإنسان برضه شنو، يعني بعض مرات بيقول له إيمان يعني بالرب وربنا، يعني هلا بعد ده بشر بزول الإند إيمان بقلبه، يعني ده أكبر إيمان، لأن عشان زول لما ينزل في حتة يعني هو ما بيعرفه أولي بنا شنو المصبة بتاعه
2: حاجة أساسية يعني تمشي كده بإيمان بس. يعني قالوا لك أطلع سوق أولادك أمرك من هنا أنا حوديك مكان. إيمان قاتل يعني ما في أي شك في إنه أنا يا رب همشي عمل. يعني ما في حوار كده دار بين يا رب أنا وأولادي والمدارس والحاجات بتاعتي والدنيا. لكن سمع أطاع إيمان قاطع يعني ما في أي شك إنه أنا حاطيعك يا رب مهما كان أنت قلت لي إنه أنا أمر.
1: تمام. من خلال المقطع اللي قرينا فيه وتكلمنا فيه عن دعوة الله لإبراهيم، شنو نظرتي أنا أو نظرة كل واحد فينا تتغير أو تغيرت من خلال المقطع ده قصاد الله؟
2: بالنسبة للمقطع هنا دعوة الله لما تكون فيها التأكيد من من الإنسان نفسه إنه عارف ده الله دعاه بإنه يمشي المكان ده بدون شك وعنده إيمان قاطع. الله هنا بأنه قادر بيرتب كل حاجة بينظم كل شيء والأمور بتمشي ما حسب ما هو ده. دي التأكيد اللي شفتها في النقاط اللي اتكلم فيها مع إبراهيم، دعاه من غير ما يشك. ولما ربنا يدعينا يعني مستحيل يعني يكون في شك في دعوته بأنه المكان ده أنا هعده لك. ولو دايرنا نمشي المكان ده هو اللي بيختار، يعني دي فيها التأكيدة، بس بيحتاج مننا الإيمان إن إحنا نطيع فيه ربنا.
4: يعني أنا بالنسبة لي إنه لحظة ما الله يدعيني يعني بكل تأكيد ربنا ماشي يصنع بي تغيير في أي مكان كان، بس أنا لازم أثق فيه. هو أنا بؤمن في الله، لازم أؤمن فوقه كويس، حتى ولو زي ما شفنا قبل قال لي إلى الأرض التي أريك. يعني ربنا ما أدى خريطة كاملة لإبراهيم، ما جاء قعد وقال لي أنت حتسكن هنا وده حيكون كده وحياتك حتكون كده، ما ورى أي تفاصيل. لكن يعني لكن رغم ده كله قال لي ربنا حباركك حامل لك حامل لك كده. ربنا هذه قبل قالت عبارة إنه ربنا عارف، هو مخطط كل شيء، هو عامل كل شيء بتخطيط، بس أنا دار آمن فوقه أكتر ودار أثق فوقه أكتر ودار أطيع دعوته أكتر حتى لو ما شايف. بس إنه
2: الإيمان
4: بالضبط.
3: وأنا كمان دار أقول برضو عشان بكون يعني بوريني الثقة، يعني زوج يكون عنده ثقة في الرب، و يعني الدعوة بتاعه للإنسان إذا مثلا نحن نشوف بكتاب المقدس يعني بنرجع ونقرأ الآيات عشان بدك نحن نعرف ربنا طالب مننا شنو، عشان بدك يعني بعد ما نعرف كتاب المقدس كويس هنا الإنسان برضو بشعر بأنه ربنا يكون طالب منه شيء وهو كمان يقوم بتنفيذ الأمر الرب. وده أنا اللي بشوف كده يعني.
1: كمان أنا إضافة لكلامكم ده إنه الله

0: تبعدك من ممكن من الحاجات العزيزة عليك
1: الغالي عليك
0: الغالي عليك، لكن الله عارف إنه في أغلى منه حيديك له من خلال الدعوة. أنت بتحس بالإطمئنان من خلال إنه ده هو الله
1: حقيقي.
0: طب إحنا كده عرفنا وجهات نظرنا إنه تتغير كيف من خلال المقطع ده ناحية الله. كمان أنا كإنسان كيف أنا أشوف الوجهة بتاعت نظري أنا بتتغير من ناحية الإنسان، من ناحية التفكير، من ناحية الأسلوب اللي من خلال المقطع ده.
2: أنا الحاجة شايفة إنه الله دعا إبراهيم، ولو أنا كنت في الزمن قاعد فوق إبراهيم، إبراهيم جاء قال لي أيمن يا أخ الله، قال لي كده كده، أنا كنت بقول لي أنت مجنون،
0: انت
2: مجنون، دار تشيل مرتك، دار تشيل عيالك، دار تشيل، ما كان عنده عيال طبعا، لكن دار تشيل كل الحياة، ما شوين انت، ما هو انت قاعد زول عمره 75 سنة، ما طبيعي انت. عشان كده انا حاسس يعني الفكرة جات في بالي انه اي زول لو جاء فعلا قال لي انه ربنا دعاني اعمل كده، وحتى لو ما انه انا مقتنع بيها، او حتى لو انا شايف حاجة ما منطقية، دي حاجة بينه وبين الله، ما علي إلا أنا كأيمن بس كيف أقدر أساعده، كيف أقدر أشجعه، كيف أقدر أصلي لأجله، حتى ولو أنا ما مقتنع، بس هو بعد ما حاجة هو علاقته بينه وبين الله، دعوة الله له، وبعد دي أنا أقف معه. وما هنا يعني أنا في فترة من فترات بحس إنه فعلا زول يقول لي ربنا دعاني لكده، لا الكلام ده ما منطقي وما حقه أسوي كده، وهنا بقف ضد الناس، لكن لا أنا ما حقه أعمل كده، حقه أشجعه.
1: الحاجة الثانية كإنسان هنا، دعوة الله ما بتجي ناقصة لكن بتكون كاملة. يعني دي اللي عايزين نتعلم فيها، بأنه ربنا لما يقول لنا حاجة ما بيجيبها ناقصة لكن بيجيبها مؤكدة، فيها سلام، فيها طمأنينة للمكان اللي أنت ماشي فيه. يعني بتكون واثق، ما بتشك، رغم أنه بتكون شيء، لكن هو اللي بنفسه بيديك الطمأنينة، بيديك السلام بأنك تمشي، بتكون في راحة، يعني بتكون مطمئن. لكن دعوة طلب تكون فيها يعني نوع من، رغم انه فيها الشكوك وكل شيء، لكن هو بدي سلام داخلي، زي ما قال ابراهيم، ابراهيم رغم انه يعني زي ما قلنا ما ذكر فيه اي نقاط مثلا بتاعت التذمر او اي شيء، لكن بتحس كانه فيها سلام، فيها راحه انه هو يمشي وينسي، بينده قدره بانه ينسيك كانسان كل شيء اغلى من هو اللي دعيك له.
3: وبالنسبة للسؤال ده أنا بشوف بأنه الدعوة للرب هو مقبولة، وربنا يعني صادق بوعده اللي هو وعد الإنسان، وبعده بيقوم بالتنفيذ الوعد بتاعه، وده زي ما يعني شفنا لإبراهيم، يعني ما إنه هو ماشي في حتة ما بيعرف، لكن ربنا يقول لك الأرض ده نديك الجيل بتاع أو أسرتك الجاي من وراك، فده معناته وعد صادق بأنه الرب هو يعني.
0: في حتة لفتني لها أيمن أو ذكر أيمن، أنه الشخص لما يكون عمره زي يقول 75 كم 80 كم 60 حتى كم 50 يعني يهاجر شوية بتكون صعبة. نحن هسي الهجرة معروفة دائما، الشباب هم بيحاولوا يهاجروا عشان يصلحوا أوضاعهم وكده. هنا الإنسان شخص إبراهيم ما كان محتاج لأنه يهاجر عشان يصلح وضعه، لكن شفت الإنسان اللي شدته طاعته لربنا، تعلمت أنه أتغير أو نظرتي تتغير لأنه أنا أكون مطيع
1: رغم كل
0: للدعوة، يعني
1: برغم السن والعمر
0: في أي عمر أو في أي مرحلة من مراحل عمري، أنه أنا لازم أتوجه ناحية الله يعني في كل المواضيع بتاعتي. علمتني أنه أنا أسلم نفسي أو استسلم ليه بأنه وقادر أنه يرتب كل الحاجات. يكفي أنه هو زي ما قال سارة، بأنه قال لي أنه باقي العشائر أو البشر الجايين بوراي ده كلهم حيتباركوا بسببي أنا. لو أنا شنو قبلت الدعوة، يعني لو لاحظنا من بداية إحنا بدينا الدراسة، اللعنة بيجيبها الإنسان، البركة بيجيبها الإنسان. لو أنت تباركت يا ماما يا ماما ناس وراك حيتباركوا، مش الناس بس، حتى الحيوانات والطبيعة وكل الحاجات دي حتتبارك. كمان لو أنا رفضت الدعوة أو ما قبلت أمشي بنفس الطريقة اللي مرسوم لي الطريقة الإلهي، أكيد إنه حيكون في لعنة، واللعنة دي زي ما جابت الدمار جماعة اللي كانوا مع نوح في قصة الطوفان، أكيد حيحصل حاجات كثيرة. لكن الدعوة هنا كانت واضحة، أطلع أنا بعمل لك كده وبعمل لك كده،
1: وختم إبراهيم بالشيء العظيم اللي عمله بعد ذاك إنه بنى

0: يعني تأكيد يعني ما كان في أي مقصد من الفكرة بتاعت إنه هو ماشي عشان في حاجة جديد، لكن بيأكد علاقته مع الله للأبد.
1: زيادة على كده، الإنسان في شكل أو في شخصية سارة ولوط كانوا برضو مطيعين تسليمين للموضوع، لأنه شنو اتباركوا من خلال إنهم خلاص أيوة إحنا نمشي، طاعوا من خلال إنه صح إبراهيم ده زول تيجي من وراه البركات لأنه هو بيسمح كلمة ربنا. أحيانا زي ما قلنا الإنسان هو كائن بيعيش وبيتعايش وبيأثر وبيتأثر، إبراهيم أثر على الناس اللي من حوله، فده تعليم بالنسبة لي جديد إنه أنا أأثر على الناس بالطريقة كويسة، يعني بالطريقة السليمة. تعلمنا حاجات كثيرة في دعوة الله لنا لكل واحد فينا. أهم من كده يا ريت إحنا نعلم الناس التانين اللي قعدنا فيه من شوية.
0: من المجهز ترنيم؟
1: أنا أطلع لكم ترنيم.

0: ممكن واحد يصلي لنا؟
1: يا رب نشكرك لأجل دعوتك لنا يا الله، بنشكرك لأجل اهتمامك بينا وبكل تفاصيل في حياتنا، رغم أنه مرات يا رب وكنت نفكر في المستقبل بنقلق ونكون خايفين يا رب، لكن زيد صيغتنا فيك أنت أكثر وأكثر. خلينا يا رب نؤمن في وعودك، خلينا نؤمن يا رب في اهتمامك وفي رعايتك لنا، وخلينا نكون سبب بركة زي ما أنت وعدت عبدك إبراهيم أنه أنت حتتبارك جميع قبائل الأرض من خلال، وخلينا نكون سبب بركة لكل واحد، كل ناس وكل فرد بنكون في وسطهم معه. يا رب نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
0: خلاص يا جماعة تعزمكم لأنه
2: عشان
0: المشوار بتاعي.
1: تمام 100 100.
2: لا خلاص
1: أوكي
2: في رعاية الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير والبركة، مساء مليان بالمحبة وأكيد بالونس الجميلة لكل زول بسمعنا. أهلا ومرحب بك في كل مكان أنت موجود فيه، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في السفر أو بعيد عن الأهل والوطن. بنرسل لكم أطيب السلامات وأصدق الأمنيات، وربنا يجعل مساءكم كله خير وسعادة وراحة بال. تحية كبيرة لكل أهلنا الطيبين ولكل زول فاتح الراديو الليلة وشاركنا اللحظات الجميلة دي. سلام من القلب للقلب، وربنا يديم بيننا المحبة والإلفة ويجعلنا دائما يعني مليانين بالخير والبركة. وسلام خاص لأهلنا أكيد في السودان من حلفلين ومن برصدان إلى الجنينة. سلام لأهلنا في الخرطوم وأم درمان وبحري ومدني والأبيض، عطبرة وكسلة والقضارف وسنار والدمازين والفاشر ونيالة وزالنجي وكادوغلي والدلن وكوست وربك وكل مدينة وقرية وفرقان في بلدنا الحبيبة السودان. ربنا يحفظ السودان وأهله وينشر في ربوعه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع شمل الأسرة ويرد الغايب بكل أمان، وكمان يفرج عن كرب كل زول تعبان ويجعل أيامنا كلها خير وبركة ويزرع عن محبة في قلوبنا يا رب العالمين. إذن أعزائنا سلامات وتحايا كبيرة في أمسيتنا الجميلة وأكيد أمسيات مباركة عشان حنستمع فيها لترانيم جميلة، ترانيم روحية. معاكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بيتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا إذا عايز تراسلنا وعايز تطلب ترنيمة معينة أو عايز عندك طلبة صلاة محتاج إننا نشارك معاك ونصلي من أجلها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك. وما أنسى كمان أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الستلايت، أهلا ومرحب بكم ومسا جميل عليكم. إذا حاب تنزل قناتنا عزيزنا المستمع عزيزتنا المستمعة اللي بيسمعونا، فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وأمسية مباركة نتمناها لكم. تعالوا مع بعض نفتتح برنامجنا بترنيمة مع المرنم إزبون، يعني الحياة أحلى بك يا ربي. ترنيمة جميلة ومباركة، كلمات عميقة جدا جدا، زي ما بتعرفوا شيخ إزبون حيوي قدر شنو ورجل ذو حركة إذا كان جسدية أو روحية. فتعالوا مع بعض كده نستمتع بسماع الترنيمة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل مستمعينا، حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، وحابة أشكر جدا المرنم شيخ الترنيمة السودانية شيخ إزبون، يعني على الأداء الجميل وعلى الحيوية، حتى أنت بتسمعه بتحس بيه يعني في حركة كده، وأنت تلقائيا برضو بتتمايل على يعني أنغام الموسيقى السودانية الأصيلة الجميلة ويعني النغمات الرائعة دي، والأكثر من كده بتتعمق في الكلمات الجميلة اللي كتبها الشيخ المرنم إزبون. بيقول في المسيح أنا حياتي ما صدفة، أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي في القمة. شفت كيف اللي اختبر المسيح بعرف إنه هو حياته ماشية كيف. فأنت كمان سؤال لك الليلة، هل اختبرت المسيح؟ قبلت المسيح؟ اختبرت أعمال الرب في حياتك؟ إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة في الأمسة دي فعلا نختبر يعني أعمال الله من خلال الكلمات اللي حنسمعها من المرنمين ومن الترانيم المختلفة في أمسيتنا الليلة. وعشان تتبارك ما تمشي بعيد، خليك موجود معانا، أكيد ترانيم كثيرة حنسمعها الليلة على ساعة سمر. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لباقتنا الثانية، ترنيمة جميلة برضو مع فريق أبناء كوش، إحنا ما ضلينا تهنا، يعني بجد كلمات رائعة، يعني أنا بشجعك إنك تكون قاعد وتسمع. إذن نستمع.

برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، بقول ليه وحبابك عشرة، وأكيد ما تأخرت، جيت في الوقت المناسب عشان إحنا لسه عندنا باقي ترانيم حنسمع ليها، وكمان حنتناقش مع بعض في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده بقول لكم تعالوا قريبين وتعالوا نتونس كده ونتناقش ونتحاور، وكمان يعني نشرح الموضوع كده ونفتح أبواب ليعني المعرفة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوع حلقتنا الليلة يمكن يكون موضوع قريب من كل زول، إذا كان كبير ولا صغير، راجل كان ولا يعني ست، موضوع ممكن يعني يزورنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، وممكن يمر علينا مرور عابر أو يقعد معانا فترة أطول من المفروض. موضوعنا عن القلق. القلق أعزائي المستمعين إحساس إنساني طبيعي، وربنا خلقنا به عشان ينبهنا ويخلينا نستعد للمواقف الصعبة أو الأخطار. لكن مرات القلق بيزيد عن حده وبيبقى حاضر في كل تفاصيل اليوم، ويبدأ يأثر على راحتنا وعلى نومنا وعلى شغلنا وعلى علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. كثير من الناس بيفتكروا إنه القلق مجرد تفكير زيادة وإنه هو يعني ضعف في الشخصية، لكن الحقيقة غير كده. القلق أعزائي المستمعين هو تجربة معقدة جداً بتجمع بين الأفكار والمشاعر وحتى مرات الأعراض الجسدية، عشان كده مهم نفهمه قبل ما نحكم عليه. في حلقتنا الليلة حنحاول نتكلم عن القلق ببساطة ونعرف شنو القلق يعني الطبيعي، وشنو القلق اللي بيحتاج وقفة واهتمام، وليه بيحصل، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة تساعدنا نرجع طمأنينتنا وتوازننا النفسي. أعزائي المستمعين، عايزين كده يعني أكيد نلقى فائدتنا الليلة في حلقتنا دي، ودي مقدمة بسيطة عملت عليكم عن القلق، وعايزاكم كده تفكروا معاي وكمان تراسلوني، وإضافاتكم برضو مهمة جدا جدا. عشان كده يعني إذا عايزين تراسلوني وتقولوا كمان يعني تجاربكم مع حالة القلق وعدم النوم والتوتر، وشنو يعني حتى إذا أنت شفت حاجة زي دي في واحد من أفراد الأسرة، يعني ممكن تراسلني وتقول لي كيف أنتوا تعاملتوا مع الحالة دي، وكمان يعني كيف قدرتوا تقدموا المساعدة. راسلوني على رقم الواتساب 0035796565359، وأكيد طبعا زي ما بقول لكم كل مرة حكون مستنية مشاركاتكم وطلتكم وتفاعلكم معنا في حلقتنا الليلة. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو الكلام ده موجه لكم، وأكيد المشاركة مفتوحة، إذن حسب لكم مساحة للكتابة وللمشاركة. المساحة دي نطلع فيها نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، أكون لقيت كم مشاركة منكم. شكرا لوجودكم معنا، فاصل ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976 5539.

يا سلام يا قسيس في ليمون، بصراحة يعني كلماتك بتدخل القلب لأن كلمات مباركة، كلمات فيها اختبار عظيم جدا جدا. وأنا بشجعك عزيزي المستمع زي ما بشجعنا القس في ليمون في الأمسية دي لما قال في واحدة من الأبيات: مهما المشاكل تسير وراي أنا قلبي واثق وما بخاف، شايل معاي درع الحروب من تاني كيف يخشاني خوف. عشان كده ونحن بنتكلم عن القلق في الأمسية دي عايزين ونحن كمان نخط الكلمات دي قدامنا، إنه نحن شايلين درع الحروب من تاني كيف يخشانا الخوف. تعالوا مع بعض نقول: أسرع تعال يا يسوع أنت حياتي، بحنانك أمسح دمعتي وريح لي بالي. وأكيد أنت حتختبر الراحة الحقيقية مع الرب يسوع. تعالوا مع بعض مستمعينا، بعد ما عرفنا إنه كيف يعني القلق هو إحساس طبيعي، بيجي السؤال المهم: ليه بقينا نقلق؟ وليه ناس كتار حاسين إنه القلق ده بقى جزء من حياتهم اليومية؟ في الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحياة ذاتها اتغيرت. زمان كانت هموم الناس مختلفة، والليلة بقينا نعيش في سرعة كبيرة وضغوط ما بتخلص، كل يوم في مسؤوليات جديدة ومطالب أكتر وأخبار متلاحقة، وكلها بتخلي العقل في حالة استعداد دائم. وبرضو عدم اليقين بيلعب دور كبير، الإنسان بطبيعته بحب يعرف الحاصل والجاي شنو، لكن لما المستقبل يكون غامض سواء كان في الشغل أو الدراسة أو الوضع الاقتصادي أو الصحة، العقل هنا بيبدأ يفتش في كل الاحتمالات، وكثير منا بيكون طبعا سلبي. ليه؟ لأنك قلقان، وهنا القلق بيلقى مساحة يكبر جواك كل يوم أكتر وأكتر. وفي سبب تاني أعزائي المستمعين، والسبب ده مهم جدا جدا، وهو إننا بقينا نفكر أكتر من اللازم. مرات نقعد نراجع كلام قلناه قبل يومين، أو نقلق على موقف لسه ما حصل، أو نتوقع أسوأ سيناريوهات، وكأنه يعني عقلنا يعني شغال طول اليوم، حتى يعني في الزمن المفروض نرتاح فيه بنلقى نفسنا إحنا ما يتوقفنا من التفكير. كمان وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على ناس كتار، بقينا نشوف نجاحات الآخرين ونقارن نفسنا بهم، ونشوف أخبار مؤلمة أو مخيفة بشكل مستمر، وده ممكن يخلي الإحساس بالقلق يزيد من غير ما نحس. وبرضو ما ننسى إنه في عوامل جسدية بتساعد يعني في زيادة القلق، زي قلة النوم والإرهاق وكثرة المنبهات، ولما إننا ما نأخذ فترة بتاعت راحة، لأن الجسم والعقل مرتبطين مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. في النهاية خلونا نعرف إنه القلق ما بيجي من سبب واحد، وإنما هو نتيجة بتاعت تداخل عوامل كثيرة، إذا كانت نفسية أو اجتماعية وجسدية وحتى كمان بيئية. وكل ما فهمنا الأسباب دي بقت عندنا يعني حيبقى عندنا فكرة أكبر على إننا كيف نتعامل مع القلق بدل ما نخليه يسيطر على حياتنا. أكيد في فقرتنا الجاية حنتكلم يعني عن كيف نقدر نتعامل مع القلق، وأكتب لي برضو لسه مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. لكن في اللحظة دي تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة رائعة، ويعني بجد كل الترانيم طبعا جميلة، وكل زول بيختبر الحالة اللي هو بيمر بيها من خلال ترنيمة هو بيسمعها، من خلال كلمة تشجيع أو تأمل بسيط. عشان كده يعني حابة في الأمسية دي مع بعض نستمع لي ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياط، وأكيد حنتعزى بها.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا يا أيوب والفياض على الترنيمة الجميلة دي، وفعلا بتدينا إحساس بالطمأنينة. وزي ما قلت لكم، بما أننا نحن الليلة بنتكلم عن القلق وتعرفنا على القلق، لكن برضو عايزة أقول لك أنك أنت ما براك، وأيوب والفياض مرنمنا يعني الجميل أكد لنا الموضوع ده. قال الله هو البرعاني، ما مهم كيف حالي، هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يعني انت لو شايل اهم لانك حتاكل وتشرب شنو، او حتلبس شنو، اولادك حيدرسوا وين، الرسوم، الايجار، كل ده ربنا بيوعدنا انه هو اللي بيسدد كل عوزنا، واكيد اختبرت ده في حياتك. وبرضو بقول في همومي وحزني الله البرعاني، في شقايا وتعبي الله البرعاني. وممكن دي من الحاجات اللي ممكن تسبب قلق كبير جدا جدا في حياتنا. عشان كده أنا بقول لك الليلة أنت ما براك، ربنا هو موجود معك في شقاقك، في تعبك، في قلقك، في تفكيرك، في كل شيء ربنا هو موجود. بس محتاجين نعرف كيف نتعامل مع الحاجات اللي ممكن تسبب لنا القلق. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم يعني تحترف بإحساسك، ما تحاول تنكر أنك أنت زول قلقان، ولا تلوم نفسك على الإحساس ده. مجرد انك تقول انا حاليا يعني حاسه نفسي انا خاشي في حاله بتاعت قلق، دي بدايه كويسه، لانه الاعتراف بالمشكله بيساعد انك كيف تقدر تتعامل معاها. تاني حاجه، حاول ركز على الحاجه الموجوده قدامك بدل ما عقلك يعني يفضل يجري ورا احتمالات لسه ما حصلت. كثير من القلق بيكون متعلق بالمستقبل، لكن الواقع في اللحظه الحاليه بيكون اهدى من الأفكار الممكن بتدور في رأسنا. يعني مثلا مرات لو عندنا زول عزيز علينا وهو مريض، أكيد كل البيت بيكون قلقان وبيكون تعبان، بيكون متوتر، بيكون خايف، وبيضع احتمالات ممكن تكون صعبة جدا جدا، لكن يمكن الواقع يكون غير كده. عشان كده يعني برضو من الحاجات المهمة الاهتمام بالجسد، إنك لازم تنوم نوم كافي، والأكل يكون متوازن، والحركة اليومية حتى يعني لو كانت مجرد مشي يعني فترة طويلة، حتى لو مشيت لمدة 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، دي برضه بتساعدك في إنك كيف تقدر تتخلص من القلق، وبتساعد الجسد كمان والعقل إنهم يهدوا. وبرضه حاجة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم تخصص وقت للراحة. في زمن السرعة دي والضغوط بقينا نحس إننا لازم نكون مشغولين طول الوقت، لكن الإنسان محتاج للحظات يعني يسكت فيها شوية وياخد نفس ويبعد شوية عن مصادر التوتر. ولأنتوا رأيكم شنو؟ بتتفقوا معاي؟ لو بتتفقوا معاي قولوا لي الكلام ده في الكومنتات من خلال رقم الواتساب اللي أنا دايما قاعدة أقوله لكم. ولو حسيت إنه الأفكار السلبية سيطرت عليك، أسأل نفسك، هل أنا عندي دليل حقيقي على الشيء اللي بخاف منه؟ ولا أنا بتوقع أسوأ الاحتمالات ساي؟ السؤال البسيط ده مرات بيساعدنا نرجع للواقع بتاعنا. حاول عزيزي المستمع أنك تقلل من الحاجات اللي بتزيد القلق، زي السهر المستمر، وأنك تفرط في شراب المنبهات زي القهوة الشاي والحاجات دي، والمتابعة المستمرة كمان للأخبار. يعني أنت متوقع تسمع أخبار كعبة وخبر صعب، حس حاليا ممكن يجيبوا لك خبر ما كويس، فده بيزيد من حدة التوتر اللي ممكن يكون عندنا. وكمان يعني بالنسبة للجانب الروحي، كثير من الناس يعني بيلقوا راحة لما يصلوا ويقروا يعني كلمات مباركة من الكتاب المقدس، لأنها بتدي القلب يعني طمأنينة، وبتساعد يعني على إنك تستعيد الثقة اللي أنت فقدتها. ويعني بقول لك إن القلق هو يعني ما حاجة بتستمر لفترة طويلة أو يمنعك من ممارسة حياتك العادية، إنك تمشي شغلك وإنك تتونس مع الناس عادي وإنك تقوم بكل واجباتك اليومية، أكيد ده ما حيمنعك، لكن ممكن يأثر على نومك، على شغلك، على علاقاتك. فهنا يعني ما في أي عيب إنك يعني تمشي لاختصاصي نفسك أو طبيب أو أي استشاري، يعني تطلب المساعدة. وإذا أنت طلبت المساعدة، ده دليل واعي على أنك يعني بتهتم بصحتك النفسية. ويعني عايز أشجعك أنه ده أكيد ما ضعف منك، ولا أنك أنت مريض مرض خطر، لكن بالعكس أنت بتنقذ نفسك أول بأول، وإن ده يدل على أنك زول بتهتم بصحتك النفسية. رأيكم شنو في إننا يعني الفقرة بتاعت أو النقطة بتاعت
إننا لازم نعرف كيف نتعامل مع القلق بدل ما نسيبه هو يسيطر علينا في كل لحظة في كل ثانية وبعد شوية اليوم كله وتاني يوم. يعني المهم تكون حالة مستمرة. رأيكم شنو؟ نوقف القلق لحد هنا. أنت لو قلقان في اللحظة دي أنا بشجعك إنك يعني تحاول تعمل حركة مع نفسك كده عشان ما تزح الحالة اللي أنت موجود فيها. وأكيد ترانيمنا الليلة اللي أنا جهزتها لكم كلها بتشجعنا وكلها يعني بتتكلم عن موضوع الراحة والطمأنينة وإنه أنا ما براي لكن ربنا موجود معي. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنمة نانا أحمد، وبجد أكدت لنا أنه فعلا القلق يعني ما عنده مكان بيناتنا حتى إذا كان هو شيء طبيعي، لكن أكيد برضو عنده حل. قالت لنا المرنمة نانا: ليه بهتم بحالي مدام أنت ديما معاي، وليه أنا بهدي ما مالي وعندي يسوع إلهي الحي، هو اللي بيسعد الحزنان، يعني بيشفي للجرح ويطيب، ده اللي بيهتم بالعصفور يلقى الموية ويلقى العش، محل ما بيمشي يبقى معاي في وقت الحرب ترسي، برنم في هواء قلبي يردد في نداه حسي. شفتوا كيف يا جماعة؟ لما احنا فعلا نكون ملتصقين بربنا اكيد القلق ما بيكون عنده مكان، لانه هو في كل خطوة ماشي معانا، ما بيسيبنا.

المادي أعزائنا المستمعين، بتذكرنا أنه الإنسان ما مطالب يشيل كل الأعباء وكل الهموم دي براه، وإنه الله بيهتم بأولاده وكمان يعني بيخليهم أو بيدعيهم إنهم يضعوا كل همومهم بين يدينه. وفي رسالة بولس إلى أهل فيليب بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع شكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. وهنا المقصود إنه الإنسان ما يحس بالقلق إطلاقا، لكن لما يواجه القلق يكون عنده طريق يلجأ له، يلجأ للصلاة ولإنه يثق في ربنا ويسلم كل الأمور له. وحتى السيد المسيح قال: لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. ودي دعوة ليك عزيزي المستمع إنك تعيش يعني الحياة بيومة، وأكيد يعني ما تستهلك كل طاقتك في إنك تفكر في بكرة أو في المستقبل ممكن الماشي يحصل شنو. والإيمان يعني بيخلي إنه يكون في أهمية، في إنه بيساعدنا إننا بالصلاة يكون عندنا رجاء، يكون عندنا دعم روحي. ممكن الناس يمشوا جنبنا، لكن يعني الاستشارة النفسية مرات ما بتكون كفاية، بنكون محتاجين لرسالة حقيقية من الكتاب المقدس إنه الإنسان هو ما براو وما شايل همك براو، لكن أنت موجود في يد ربنا. أدعو بس بكل ثقة وبكل رجاء، واعتمد عليه مع الحكمة في إنه تطرح كل أسباب التعب اللي أنت شاعر بها قدام. إذن عزائنا قبلي يعني عندنا وقت كويس، عشان كده بديكم دعوة برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الليلة. وإذا عندك أي مشاركة برضو دعوة ليك عشان ما تشاركنا.

شكرا للمرنم سلمون والمرنمات الغاليات انجو ترنيم على الترنيمة الجميلة دي اللي دايما مشجعة بجد بأمانة، كلمات مشجعة وتلمس القلب، ما في شي بيستاهل أشيله وأنا هم، يسوعي مولاي بأمري بيهتم. بيقول سلمون الله الخلقني قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، قال لي أنا بحياتك بهتم، صدقت كلامك وبقدر أقول للناس ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. وأكيد دي الحاجة اللي أنا متأكدة منها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تختبر اهتمام ربنا وإنه هو موجود معاك حتصرخ وتقول للناس إنه فعلا ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. عايز أختم معاك عزيزي المستمع بيعني قصص من الكتاب المقدس، شخصيات مروا بحالة بتاعت قلق لكن اختبروا فعلا وجود ربنا معهم في حياتهم. من الشخصيات دي النبي داود، رغم شجاعته وانتصاراته مر بأوقات كان فيها مطارد وخايف على حياته ومحاط بأعداء كثيرين. في المزامير عبر بصراحة عن مشاعره وكمان يعني وجهها كده لربنا بكل قلبه، بيقول في المزمور ألقي على الرب همك فهو يعولك، وكمان بيقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل. داود ما أنكر خوفه لكن اختار أنه يبقى أسير، وما اختار أنه يبقى أسير لو لكن لجأ لله بالصلاة وبالثقة. وكمان بنلقى إيليا النبي بعد انتصار عظيم على أنبياء البعل دخل في حالة بتاعت خوف والإرهاق لما يعني هددته إيزابيل، هرب للبرية وشعر باليأس لكن الله ما يعني ما وبخه، بل إنه ربنا اهتم باحتياجاته أولا، أداه راحة وطعام وبعد كده كلمه بلطف وشجاعة على إنه يعني واصل رسالته. ودي صورة جميلة إنه الإنسان في أوقات الضيق يمكن يحتاج للراحة والرعاية والتشجيع. وكمان من الشخصيات مريم. مريم كانت منشغلة ومهمومة بكثير يعني في الخدمة، فقام قال لها السيد المسيح مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحدة. الكلمة دي بتخلينا نراجع أولوياتنا وإننا ما نسمح لانشغالات الحياة إنها تسرق سلامنا الداخلي، وما نسمح لكل هم موجود في حياتنا إذا كان مرض إذا كان قلق إذا كان هم حاجات كثيرة في حياتنا إنها تسرق سلامنا الداخلي. عزيزي المستمع بشجعك إنه الكتاب المقدس بيورينا إنه الرجال والنسوان اللي كانوا في الإيمان ما كانوا معصومين من القلق أو الخوف، لكنهم يعني لقوا في الله سند ورجاء لهم وكانوا دائما بيرجعوا له في أوقات الضيق، يعني وكانوا باستمرار بيواجهوا الواقع بتاعهم ده مش بس بقوتهم لكن بقوة ربنا. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا ما نقلق أبدا لكن إننا نتعلم كيف نتعامل مع القلق وكيف نطلب الدعم لما نحتاج له وكيف كمان ندي نفسنا مساحة للراحة وللاهتمام. ومن الجانب الروحي نتذكر إنه الله قريب من القلوب التعبانة وإنه في كل ضيق في مساحة للرجاء وللأمل زي ما قال الكتاب المقدس ألقي على الرب همك فهو يعولك. خلونا نخلي يعني رسالتنا الأخيرة الليلة دي إنه القلق هو ما نهاية الحكاية وما لازم يكون هو المسيطر على حياتنا، يعني بالوعي وبالدعم والإيمان وإننا نأخذ الأسباب ونقدر نمشي نحو أيام فيها سلام وفيها طمأنينة أكثر. ربنا يطمن كل زول قلقان وكل زول تعبان ويديه راحة وطمأنينة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أترككم في رعاية ربنا وإن شاء الله يا رب سالمين وتامين ومعافين.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح لهم، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترنيمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان، اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك, لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت, حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفت هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي الله, قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟

ما حاول يغير لنا الميزان اللي احنا بنخطه. ما احنا لما نظلم ما قدامنا الا ان احنا نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكره حتجيب لي حقي، ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبه واشمت فيه واقول ده حقي. انا حاعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني انه انا تايهه في الافكار دي؟ لا لا لا لا. ما احنا في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16. الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناه انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36. الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9. بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19. ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف.
أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار أنه النسل يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده ملقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13، يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.